0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو العمل والانضباط، حيث تنتقل الشمس لتعلن بدء موسم برج العذراء الترابي متناغمة مع استقرار القمر في منتصف برج الجدي الترابي. ينشر هذا الاقتران الترابي الفلكي طاقة عالية من التركيز، الدقة والسعي الواقعي نحو إنجاز الأهداف وتدبير الأوراق والمسؤوليات بذكاء وثبات. وتتكامل هذه الإنتاجية مع اللباقة الساحرة التي تواصل بثها الزهرة من موطنها الميزان. نحن أمام يوم يجمع بين العقلانية، التخطيط السليم والاتزان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية، الجدي. يوم استثنائي لإثبات جدارتك المهنية، تقديم خطط واقعية أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بكل ثقة وجدية، بينما تواصل الزهرة في الميزان إعطاءك أسلوباً حوارياً راقياً يضمن لك حسم الشراكات بلباقة. برج الثور، الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. يدعمك القمر من برج الجدي الترابي الصديق بالتزامن مع دخول الشمس إلى العذراء الترابي، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو متابعة معاملات سفر وفكرية بنجاح، بينما يمدك المريخ في السرطان

0: العاطفية والمهنية تحت المجهر، يوم يناسب التفاهم العقلاني وتوثيق الروابط مع الشريك برزانة. ومع وجود المريخ في برجك، تملك طاقة حركية شجاعة وقدرة على قيادة أمورك اليومية بثقة وتفهم. برج الأسد. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والعناية بالصحة. يوم ممتاز لتنظيم جدول أعمالك بدقة وإنجاز المهام المعقدة بروقان، بينما يواصل المشتري وعطارد في برجك مدك بحيوية فكرية وكاريزما واثقة تعزز حضورك في كل مكان. برج العذراء. مبارك لكم بداية موسم برجكم. تدخل الشمس برجكم اليوم لتمنحكم تجدداً وطاقة إشراق عالية، مدعومة بقمر الجدي الترابي الصديق الذي يفتح أمامكم أبواب الارتياح النفسي، الإبداع والأوقات العاطفية الدافئة. يوم استثنائي لإطلاق المبادرات والبدء بصفحة جديدة بثقة. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. يركز القمر في الجدي أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل والعائلة، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لترتيب أمور عقارية أو منزلية وتوطيد الروابط الأسرية بوعي واستقرار. برج العقرب. تملكون اليوم طاقة تواصل عملية وعميقة جداً، وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الجدي، يوم مناسب جداً للمفاوضات، إبرام الاتفاقيات وحسم المعاملات بنجاح، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس. يوجه القمر في الجدي أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد، يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم نفقاتك برؤية واقعية وحسم مكاسب عمل جادة، بينما يضمن لك التناغم مع عطارد والمشتري بقاء حضورك الاجتماعي مشرقاً ومؤثراً. برج الجدي. أنتم سادة الحضور اليوم. يستقر القمر في منتصف برجكم متناغماً مع الشمس في العذراء الترابي ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاء ذهنياً وقدرة عالية على ضبط الأمور وإدارتها بذكاء وتفوق. يوم استثنائي لإثبات جدارتك والبدء بخطوات عمل استراتيجية. برج الدلو. يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والعمل بعيداً عن الضجيج، وقت مثالي للتأمل، ترتيب الأولويات خلف الكواليس والابتعاد عن الإرهاق، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع بوجود القمر في برج الجدي الصديق، يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، تلقي دعم عملي لمشاريعكم أو العمل ضمن فريق، بينما يمنحكم المريخ في السرطان طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
1: حظك على الهوى.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت تعب. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com وجبل لبنان أبليكيشن and جبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا بكل التوقيت وين ما كنتوا عم تسمعونا بخارج لبنان. الله يحميكم يا رب ويوفقكم، وكمان أهلنا بلبنان المسربين من أشغالهم أو اللي رايحين على أشغالهم، الله يعطيكم ألف عافية ويبارككم ويبارك عيالكم ويبارك وطننا لبنان. لبنان فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان لليوم الاثنين 24 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيمة، أزمان زمان زابنو بالسرياني. زابنو دمولودو زمن الميلاد. زمن القيامة زابنو دقيومتو موريون بريخون خلخون شلومو شاينو الخلخون بريخ توبو وبريخ يوم خون أحاي حوتاي مجتمعاي. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ رئاسة المطار مثل ما كنا توقعنا وخبرناكم نهار الجمعة بعدها كمان موجودة، المغادرين كتار من المغتربين اللبنانيين اللي كانوا موجودين بدها تبلش مدارسهم مثلا ببريطانيا وغيرها من الدول، فعم يتركوا بتوقيت واحد تقريبا يعني بهالكم يوم، بعدها بترجع الحركة لطبيعتها. فالأفضل أنه تكونوا بالمطار قبل 3 ساعات، نصحناكم إياها نهار الجمعة بنهاية الفترة من بعد ما وصلت الصور عن الزحمة بمطار بيروت للمغادرة. موفقين يا أحبة موفقين. قبل 3 ساعات إلى المطار. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ امبارح كنا بمناسبة رياضية حلوة كتير من مناسبات بيروت ماراثون. بيروت ماراثون في برومانا. برومانا المتن تفاصيل بعد شوي. أبو سليم طلعوا إشاعة كمان يا حرام، الله يلا يوفقكم، طلعين إشاعة أنه توفى، رح نسمعه بعد شوي. عم بيقول أنه كله بأمر الله يا جماعة، هيك عم بيقولكم كله بأمر الله. أنه شو ليه مستعجلين عليه مثل ما مستعجلين على دوريد لحام وغيرها من الفنانين اللي بس يكبروا شو بتصيروا عم تعملوا ما بعرف. انه هالاشخاص اللي بيرتبوا الخبر انه وفاة الفنان صلاح تيزاني مثلا او فلا وفاة الفنان دوريد لحام. anyways اضافة لقضايا كتيرة مهرجانات على كسر ايديهم اللي رشقوا حجارة على كنيسة القديسة تيريزا الطفل يسوع للموارنة ببلدة المنية بعكار شمال لبنان. الله لا يوفقكم. أكثر من شخص صاروا عم بيشبقوا حجارة كسروا إزاز الكنيسة بالمنية. الله يغضب عليكم يا مغضوبين. كل من يخرب مقام ديني مسيحيا كان أم إسلاميا أم موحدا درزيا الله يكسر إيديه. يلا خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها، ومن بعد منها رح نحكي عن إشياء كتيرة، آراء شيعية حرة بوطننا لبنان من الطائفة الشيعية الكريمة. بأول أيلول بعد كم يوم
التحضيرات اللوجستية من الأمن العام لإعادة افتتاح معبر العبودية بين لبنان وسوريا. يلا برافو الأمن العام اللبناني، بخفف كتير الضغط على معابر تانية. العلم الشيخ محمد حسين الحاج رئيس المجمع الثقافي الجعفري بيحكينا بدقيقة أو ربع عن الرجل البخيل. مدرسة حصارات الرسمية قايمة لقيامة لأنه بدون يسكروا، دعوة للتحرك، في تحركات وتابعناها. كمان بنسمع محاورة مدتها دقيقة بين ضباط وعناصر من الجيش السوري وجيشنا اللبناني البطل فوج الحدود البرية، صار عم يحكي معهم الضابط السوري على الحدود مع سوريا. الله يحميكم يا فرسان لبنان. يلا خلاص بدون أي تأخير، كل هالإشياء وإشياء تانية أكيد، وأنتو ابتداء من هاللحظة 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة لحتى نعرف أي اتجاه بتحبوا كمان تاخدوا الفترة، لأنه هيدي فترتكم. يلا بلشوا ناس يبعتوا ابتداء من فجر اليوم ومن مبارح وأول مبارح عم يبعتوا، أهلا وسهلا فيكم، رح نسمعون بإذن الله. خلينا نبلش من بأغنية من سنة 1969 1969 Nights in White Satin The Moody Blues

0: من سنة 1969 The Moody Blues Yes, I Love You Nights in White Satin Never Reaching the End صوتك عالي جبل لبنان يسعد صباحكم جميعا عنا رسالة صوتية من برمانا تحية ل وشكر أكيد من بيروت ماراثون من جبل لبنان لبلدية برمانا وشرطة بلدية برمانا لما كنا منتقلين بموكب واحد أنا والسيدة إلهام تحية لإلهام سعيد فريحة حبيبة القلب رح نقرأ لها مقالة بعد شوي لما كنا منتقلين بموكب طالعين من بيروت على برمانا رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ميل خليل وشباب والصبايا فشرطة بلدية برمانا الله يعطيهم ألف عافية بالفعل كانوا ابتداء من ساعات منتصف الليل وما قبل اخذين الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور والوصول وأكيد عزل المنطقة اللي رح يصير فيها سباق الماراثون برمانا شرطة بلدية برمانا صباح الخير عاطف الحلو
1: صباح الخير أستاذ جون كيفك حبيب القلب يعطيك ألف عافية عن جد عن جد يعني كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم عاطف الحلو معك يعني التعب اللي تعبته معنا بماراثون بيروت ببرمانا يعني تستحق كل الشكر وكل الاحترام وكل الدعم اللي عطيتنا إياه والمعنويات اللي عطيتنا إياه ووجودك كتير كان مهم امبارح ببرمانا بين الشباب وبين الأعضاء وبين ومع رئيس البلدية ومع الست مايل خليل حضورك كان بيشرف مشرف عن جد يعني يعطيك ألف عافية شو بدي أقول لك بعد يعني شو ما نحكي قليل كتير يعني دعمك لألنا ودعم لهالماراثون كان من كل قلبك الله يقويك وإن شاء الله بتضلك بهالهمة على طول يا رب
0: تسلام عاطف الحلو شباب وصبايا بلدية برمانا الله يعطيكم العافية أنا مني إلا جزء من الترتيبات الإعلامية والتنظيمية في تنظيم مهم جدا بيروت ماراثون وبلدية برمانا رائع جدا نحن طلعنا الإجراءات التنظيمية موجودة الإجراءات الأمنية موجودة تحية للجيش اللبناني كمان اللي كان مواكب عناصر ومفوض شرطة بلدية برمانا الله يعطيكم ألف عافية ونحن كنا موجودين مع السيدة مايل خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون رئيس بلدية برمانا ونائب رئيس بلدية برمانا الله يعطيكم ألف عافية وأعضاء المجلس البلدي اللي تعرفنا عليهم كلهم مبارح إضافة لكل الشباب والصبايا كانوا حوالي 2000 أهلا وسهلا فيكم وبالروح الرياضية رح نحكي عن هالموضوع بعد شوي كمان أنا موجود فوق وصل فجأة هيك وتفاجأت فيهم شي 35 شاب وصبية من بعقلين كمان كانوا جايين يشاركوا من كل البلدات بس وفد بعقلين قربوا جوني الصديق لأنه مستمعينا المحبين كتار بكل المناطق اللبنانية فسلموا علي وانضموا للماراثون والكل والكل والكل وأجمل تحية من القلب كمان منتذكر الكل ومنتذكر ومنقول لهم أنتوا أساس معنا كنتوا عمال والمشرفين بشركة رامكو ألتاس بي للنظافة ترتيب تنظيم موجودين على جنب كل ما صار في شوية مخلفات مثلاً أو قتل الشخص اللي بيبقى راكد بيشرب من القنينة وبيرميها على يمين الطريق دغري دغري عم بيصير عمليات التنظيف بالساحة الله يعطيكم ألف عافية رامكو ألتاس بي وبنهاية الماراثون قرب لعندي المسؤول عنهم وسلم علي كنت بتعرف عليه لأول مرة الله يعطيه ألف عافية المشرف عليهم للشباب خلصوا بس خلص الماراثون كانوا سحبوا كل شيء ما خلوا ابدا اي مخلفات على الارض وطلعوا بهالجيبات التابعة لرامكو التسبي مع معداتهم وانسحبوا من المكان. كمان هيدي شغلة مهمة جدا ومن اهم الاهميات بالتنظيم، نظافة المكان اثناء وبعد انتهاء اي ماراثون او اي احتفال. فشكرا رامكو التسبي يا شباب، الله يكبر وجهكم ويعطيكم العافية. إدارة منحييكم رامكو التسبي. صوتك عالي جبل لبنان. محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي زار بلدة غلبون بقضاء جبيل، أكيد استقبلوا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وتمت رعاية إعلان بلدة غلبون جبيل بلدة رقمية للرحالة. زار المحافظ مكاوي عدد من المشاريع بضخة الماء ومحطة الطاقة الشمسية اللي بتأمن الطاقة النظيفة لغلبون، برافو. وانتقل إلى كنيسة مارجوريس الأثرية حيث افتتح محطة لشحن السيارات الكهربائية EV Station وأزاح الستارة عن لوحة الإعلانات في مكتبة غلبون، برافو. أهلنا بغلبون أكيد من الموجودين كان قائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات. المحافظ مكاوي أعرب عن سعادته بزيارة غلبون بلاد جبيل وأعلن أنه اللي تحقق فيها لغلبون نموذج يحتذى به في التنمية المحلية. الله يعطيك العافية سيد المحافظ، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وفريق عملك، يسعد صباحكم بارح واليوم وكل يوم معنا ويك اند احنا وياهن. اكيد فريق عمل المحافظ مكاوي متوجه هلا كمان ل اكيد مقر عملهم بالسرايا بالسرايا بعبده، سرايا بعبده الحكومه. فالله يعطيكم الف عافيه. أهلنا بغلبون يسعد أوقاتكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 رسالة.
2: ايه جوني صباح الخير يا جوني، يعطيك العافية. لك جوني بشرفك، يعني معقولي هالرادارات ما راح يزبطون والسرعة؟ شيء مش معقول يا زلمة، مش معقول. بعدين بدي لك شغله، هالحواض من زوق مصبح للكازينو شيء بيعرف يعني ربنا من فوق عم بيعمر بيطلع على الشجر. طب معقول يا البلديات تيجي بتشغل بعض بشغلتنا
0: حبيبي؟ هيدي يسعد لي صباحك، اكيد البلديات مش شغلتهم، هيدي على الاوتوسترادات شغله وزاره الاشغال. وبالنسبه لكازينو لبنان كنا ناشدنا المدير العام السابق لكازينو لبنان عبر إذاعة جبل لبنان أنه على الأقل هالكيلومتر هيدا الموازي للكازينو من الأوتوستراد أنه صلح لنا هاللمبات المطفاية، بيبقى مثل مارق كأنه بمنطقة مقابر ما فيش ضوء حد كازينو لبنان. ولا قلنا له طب أنه إذا تكلفت هيك كشفات ضوئية من عندك من التلي من من من, من سطح المبنى الكازينو بضوي الأوتوستراد، ضوي لك كشفين ثلاثة على الأوتوستراد محل الإضاءة المحروقة. وعدنا خير وفال على بيته من بعد التحقيقات وعينوا مدير عام جديد لكازينو لبنان وما عملنا شيء، لا وعد حر ولا وعد دين، ولا كان وعد الحر دين مع الرئيس السابق لكازينو لبنان. يلا على كل على كل، في عنده البعض من فريق عمله ومنهم احدى المسؤولات، يعني هدول لا مسؤولين بكازينو لبنان. اما امن كازينو لبنان والمسؤول عن المواقف بكازينو لبنان والشباب الموجودين تنظيميا رائعين جدا، ولكن كان مديرهم بيقعد وما بيوفي وفي عندهم إحدى المديرات كمان ما تكون بديار حدا بإذن الله. هي بالعلاقات العامة قال وبالعلاقات الصحفية. يلا قولوا الله على كلن. هلا اتغير المدير العام لكازينو لبنان، ان شاء الله يغيرها لهالمسؤوله هيدي اللا مسؤوله بالعلاقات العامه والصحفيه. فمنشان هيك بليز دافيد انت جاري وحبيب قلبي، يعني الوسطيات بالاوتوسترادات هيدي ما لها علاقه فيها البلديات، ممكن لانه اذا كان عم يشتغلوا بشغل البلديات وصار في حادث كبير او وقع قتلى او جرحى على الطريق انه عم يشتغلوا دغري وزاره الاشغال بتحط الحق عليهم. وعندنا وزير اشغال عم يشتغل خيي، بس هلا بلد عم يتدمر دافيد، بلد عم بعدنا لحد هلا مفاوض، يعني هلا صاروا عم بفضلوا جماعه ايران عملاء ايران بلبنان والحزب المحظور تبعهم حزب يسمى حزب الله عم بيدمروا وطننا لبنان وبفضلوا انه يحاوروا امريكا مباشره. شوفوا احد مسؤولينهم قولت امبارح شيء بجنن والله العظيم، انه قال ايه نحن بنعطي اشارات ايجابيه لواشنطن تنتحاور مع بالعديد من الملفات، بفضلوا يتحاوروا مع واشنطن ما يتحاوروا مع رئيس الجمهوريه والدوله اللبنانيه. الشيطان الاكبر هيدي يا حبيباتي، انتوا قايلينا، يعني مش نحن قايلينا، انتوا عم تعلنوا انه الشيطان الاكبر هي امريكا. بيجي هلا هالنايب هذا لازم تطردوه، او انه منفصم الشخصيه عم بينام كتير تحت سابع ارض او تامن ارض او تاسع ارض هو ومعلمه نعيم قاسم. يعني شو هيدا انه بفضله يفتحوا قنوات حوار واتصال مع الشيطان الاكبر امريكا مثل ما هني بلقبوه، ولا انه يتحاوروا مع الدوله اللبنانيه ويسلموا امرهم للشرعيه اللبنانيه وللجيش اللبناني بعلي الطاهر وبكل لبنان. يا اللهم هلا شو في، اللهم زد وبارك عن المعلومات اللي عم بتورد انه من تحت قلعه بعلبك وصولا لكسروان ولجبل لبنان انفاق تحت الارض، يعني شو عاملين فيات كونغ، يعني الله يكسر ايديهم اللي حكموا وطننا لبنان من 1990 لمن سنه ونص، سكتوا عن كل هالمواضيع وهن قاعدين عم يشتغلوا تحت الارض وفوق الارض وبالاخر دمروا لبنان. يا صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك تجاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
7: صوتك عالي جبل لبنان. من 5 سنين رصدت على صفحة نحن عيونك يا لبنان تظاهرات

أوقات بيعملها الطير على زاز السيارة أو على هيك من إنه خير. فهيدا عجبتني كتير. شو ناطرين من شعب إذا خري عليه العصفور بيقول لك جيتنا رزقة؟ يا قول الله يا شعب لبنان العظيم. خلينا كلنا أكيد مجتمعين حول الشرعية اللبنانية هيدي الرزقة اللي منحافظ عليها، شرعيتنا اللبنانية العسكرية والسياسية. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. أبو علي يسعد صباحك أستاذ جوني، صباح لبنان وجبل لبنان وصباح الشرعية وصباح أرزب عبد الشامخ فخامة الرئيس البطل. وبدي أقول كل الأديان تدعي للمحبة واحترام كل الأديان ورجال الدين وكل دور العبادة. كلنا أخوة بهالوطن، بدنا نعيش بسلام. كل المحبة للبطريرك وسماحة المفتي، الله يحميهم ويحميكم ويحمي لبنان. يسعد صباحك يا أبا علي وكل مستمع من مستمعي جبل لبنان، أهلا وسهلا فيكم. نعم للأسف كنيسة بعكار رجموها بالحجارة وكسروا الأزازة وخربوها. ما بعرف شو اللزة يعني اللي عندهم إياها كانت القصة. الله يكسر إيديكم اللي شبقوا حجارة على كنيسة القديسة تيريزا الطفل يسوع للموارنة بالمنية بعكار. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، افتتح ببلدة كفر نبرخ بالشوف المهرجان السنوي الثاني للبندورة، مشاركة رسمية بلدية زراعية اجتماعية. وأكيد كان موجود النائب البروفيسور فريد البستاني وعدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات. كان في ندوة زراعية قدمها الخبير الزراعي نبيل سري الدين بمشاركة مزارعين. رئيس بلدية كفر نبرخ وليد أبي غانم رحب بالحاضرين، شدد على دعم المزارعين والتعريف بالهوية الزراعية لكفر نبرخ وخاصة منتوج البندورة. بندورة كفر نبرخ مسيوطة. بنهاية المهرجان الحلو خبرنا وزير الزراعة أنه تم توزيع مقصات ومستلزمات زراعية للأشخاص الموجودين. دكتور نزار هاني يسعد صباحك، وزير الزراعة النائب البروفيسور فريد البستاني الله يعطيك العافية. أكيد كمان كنائب عن الشوف وعن كل لبنان بيشارك بكل المناسبات. احنا وياه متابعين قضايا الوطن للنائب البروفيسور فريد البستاني سبت وحد وعيد مثل ما بيقولوا على مدى أيام الأسبوع ومدار الساعة بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم صحيفتين سباقتين بنشر خبر بيروت ماراثون مبارح. صحيفة الشرق تحية للأستاذ عوني الكعكي نشرت روبورتاج ملون كمان مع الصور الحلوة عن بيروت ماراثون وبلدية برمانة والعرس الرياضي، إضافة لصحيفة اللواء. أيضا صحيفة اللواء تحية لدار اللواء ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة

0: صلاح سلام. بيروت ماراثون وبلدية برمان نظما عرسا رياضيا بأجواء حماسية. 2000 عداء وعداء من كل لبنان ركضوا مهرجان برمان للركض. امبارح الصباح كنا موجودين من ساعات الصباح الأولى. برمان تحولت إلى مدينة نابضة بالحياة. 2000 عداء وعداء اجوا من كل المناطق اللبنانية. واكب هالحدث رئيس بلدية برمانة الأستاذ بيير الأشقر، نائب رئيس البلدية الأستاذ وليد رزق، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ماي الخليل، نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نعم طلب بجاني، ومايا نصار، وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية بيروت ماراثون، أمين السر حسان محي الدين، وأمين الصندوق غسان حجار، دينا حركي يسعد صباحك يا دينا، ومدير العلاقات العامة والبروتوكول بشير السقة. أكيد كمان كان موجود معنا المدير التنفيذي سامر مكارم، ومديرة العمليات فرانسواز نعمي، ومديرة التوعية أنا ماريا الخوري. تحية لكل شباب وصبايا بيروت ماراثون وبلدية برمانة. الجيش اللبناني تصدر فئة التنافس عن الرجال. علي الرضا كنعان عن الجيش اللبناني، زاهر زين الدين وعمر أبو حمد أول 3 مراتب للجيش اللبناني البطل. فئة السيدات الأولى جينيفر تومازو انتر لبنان، نايلة عجي وزينة بيطار من نادي فينيقيا. 2 كيلومتر التنافسي شرب الحنة علي بوخشفي كريستوفر حداد، وفئة الشابات كريمة رمضان دينا صوفان وكاترينا عفيش. وبعدين كان في سباق 4 كيلومتر فورفان. تم توزيع ميداليات السباق للعدائين والعدائات على خط الوصول. وفي ختام المهرجان كان لرئيس بلدية برمانة بيير الأشقر كلمة عبر فيها عن بالغ سعادته باستضافة مهرجان برمانة للركض، اعتبره حدث ترويجي لمدينة برمانة والتعريف فيها على الصعيد الجغرافي والسياحي والاقتصادي والبيئي، موجها تحية تقدير لجمعية بيروت ماراثون وفريق العمل، وشكر لرئيسة الجمعية ماي الخليل. شكرها رئيس بلدية برمانة على رقي التعاطي والتعاون البناء، وأمل في تطوير وتفعيل هذا المهرجان في السنوات المقبلة. من جانبها رأت رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ماي الخليل أن هذا اليوم كان من أعراس مدينة برمان الرياضية والتي عاشت أجواء وطنية وحماسية، وكان الإعجاب من الجميع على ما شاهدوه من جمال للطبيعة وحفاوة من المجلس البلدي رئيسا وأعضاء، وتعرفوا على مدينة مضيافة هي برمانة وأحبوا الركض في شوارعها التراثية وقرروا زيارتها على الدوام. مثل ما قلنا الصور والخبر موجودين بصحيفتين اليوم الاثنين، صحيفة اللواء وصحيفة الشرق اللبنانية. بيروت ماراثون وعلى صفحة نحن عيونك لبنان. كمان أنا أثناء يعني إجراء السباق بمنتصف السباق كان إلي حديث مدته 2 دقيقة موجود على صفحة نحن عيونك لبنان وعلى صفحة الخاصة مع السيدة ماي الخليل.
1: مدام ماي الخليل، نحن بنقلك أهلا وسهلا فيك ببرمانة. انطلقت السباقات، بدي منك تقييم مبدئي قبل ما نعمل تقييمات نهائية لليوم 23 آب 2026 بيروت ماراثون ببرمانة.
2: أولا بدي أقول تحية للأخ العزيز جوني السعودي يلي كان موجود معنا من الصبح من الساعة 5 صباحا
1: وثبتنا
2: تكون من أول الموجودين كمان على هذا السباق المميز. كان جدا رائع. لما فيه من مزايا حلوة، أولا هذا السباق يشمل كل المناطق اللبنانية وهيدي أهمية السياحة الرياضية، إنه يكون في تواجد من أقصى الجنوب اليوم، يعني عنا من سور، عنا من صيدا، من النبطية، من عكار، من جبل لبنان، من
1: وصل وفد من بعقلين هلا قبل شوي.
2: في هناك مشاركة كثير مهمة، وهيدا نحن بخلينا نشعر إنه هناك سياحة رياضية ورياضة اللي بترجع مردود اقتصادي لأي مدينة بتستضيف هيك نشاطات رياضية.
1: نعم.
2: كمان بتقدر تجمع الناس تحت شعار سلام ومحبة وركض، وبنفس الوقت عندك العقل السليم بالجسم السليم. فهناك إصرار من قبل جمعية بيروت ماراثون إنه نحن نضلنا منطلقين بهيك نشاطات يلي رح تمتد على كل مناطق لبنان. بختم لأقول إنه هناك نشاط مميز السنة بأكتوبر رح بيكون اسمه بوينت زيرو، يختلف عن سباقات الركض، هو ركض وتمارين مثل اللي بتكون موجودة بالجيم. يلي سباق الانترناشونال ماراثون يلي هو ب 29 نوفمبر. نحن على
1: مواعيد كثيرة. الله يعطيك ألف عافية مدام مايل خليل وكل فريق العمل كمان معي.
2: والله
0: أثناء التسجيل وصل الوفد كمان من اللايونز والعديد من الفعاليات، وعم ترحب فيهم السيدة مايل خليل. برافو، هذه هي الروح الرياضية بوطننا لبنان، بيروت ماراثون. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: ايه صباح الخير سيد جوني، حاتم عم بيحكي. انا دايما بسمع هكا قليل، يمكن ما ابعت مسجز. انا بس بدي احكي بموضوع واحد اللي هو موضوع المدرسة الرسمية بحصارات المهددة بالاقفال، ومش بس بحصارات، بكتير من المناطق اللبنانية المدارس الرسمية مهددة للاقفال، وفي سبب بسيط وأساسي هو إنه نحن كمواطنين لبنانيين ما عم نسجل أولادنا بهالمدارس هيدي، ومنحمل الدولة المسؤولية والوزارة. نحن ولا يمكن الدفاع عن الوزارة وعن الدولة، بس نحن كمواطنين نتحمل المسؤولية سواء بموضوع المدارس أو بمواضيع تانية مختلفة، لأنه ما وصلت الأمور لهون فقط بتقصير الدولة، كمان بتقصيرنا نحن وعدم مساهمتنا بدعم المدارس الرسمية وغيرها من المؤسسات، خلينا الأمور توصل لهون. وحضرتك كإعلامي ومتابع للأمور ولتصرفات الناس وسلوكهم وأعمالهم تعرف هالشي هيدا، ويعطيك العافية. شكرا،
0: الله يعافيك، وتحية أكيد لرسالتك. نعم، مدرسة حصارات ببلاد جبيل مهددة بالإقفال، وفي تحركات أكيد عم نتابعها طوال الويك أند وكل لحظة. امتناع من اللبنانيين عن التسجيل بالمدارس الرسمية خلى أولاد عمنا السوريين يسيطروا على هالموضوع، أو أنه ما في بالمرة بمطارح تانية عدد التلاميذ قلال. الله يساعدنا ويساعد هالبلد. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة.
1: جوني حبيبي يسعد صباحك، أنا مشتاق لك كثير. حسن جلوس معك. أنا بس بتمنى على كل شخص، عرفت، قبل ما يرضي حاله يرضي العالم يرضي البيئة اللي هو فيها، ليبرز حاله يرضي رب العالمين، لأنه نحن كنا فلين من هاي الدنيا وما حدا مطول فيها. أتخن واحد عاش 80 أو 90 سنة وفال، انتكل عند رب العالمين. خلي الإنسان يرضي حاله، لأنه عنا منقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، عرفت كيف؟ يرضي حاله الإنسان، ما يرضي العبد وما يعمل شيء يغضب الله، لأنه نحن كنا فلين ما حدا مطول بهاي الدنيا. الجوني يسعد صباحك وكل الاحترام لحضرتك.
0: يسعد صباحك يا حسن. الله أكبر يا وطني لبنان، من المستكبرين والمتجبرين والمتكبرين. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني. لليوم الاثنين 24 آب 2026، المقال بعنوان وتسألون اليوم. وتسألون اليوم لماذا يتكاثر السرطان في وطننا لبنان؟ مواد عم تتصادر ومواد ما عم تتصادر على ما عبرنا. أكثر فأكثر يتحرك الوضع العسكري جنوباً ليقترب من مرحلة الحسم بعد أكثر من شهرين من المراوحة رغم الضربات الإسرائيلية المتكررة وتوقف الحزب بقدرة إيرانية عن الرد عن الهجمات والعمليات وعن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. هكذا نسمع همروجات إعلامية للحزب في المقاومة والصمود والاستبسال بالدفاع عن الأرض، فيما الحقيقة أن الإسرائيلي يربح بالنقاط للأسف. ولا قضية من قضايا لبنان، من الانسحاب إلى وقف النار إلى الأسرى إلى غيرها من الملفات الشائكة، تحدثت عنها إسرائيل فقط. أمين عام حزب الله بإد مراجل ويهول، فيما جمهور حزب الله يسأل إلى متى وإلى أين من هنا، وقد رأى بأم العين بعد جولات تفقدية ما آلت إليه أوضاع الناس وأرزاق الناس وممتلكات الناس بجنوب لبنان بفضل مغامرات الحزب التي قادت الإسرائيلي في المقابل إلى هذا الجنون. تضيف إلهام سعيد فريحة، اليوم تبدأ إشارات السياح والمغتربين والصيف بالانحسار وتعود إلى الواجهة اهتمامات السلطة اللبنانية، وأولها ماذا ستفعل حيال ما سيحصل جنوبا، وكيف يمكن لهذه السلطة والتي هي عاجزة عن حل قضية سجن رومي أن تمارس هيبتها وسلطتها على كامل أراضيها. ولا يكفي أن تصادر الدولة مثلاً عبر جهاز الجمارك الخاص فيها كميات من الفيلر والبوتوكس المزور وغيرها من أدوات التجميل وعناصره، بل السؤال المطروح كيف دخل البوتوكس والفيلر والمزور إلى لبنان، ومن أدخلها وعبر أي موانئ، ومن خلص معاملاتها، وأية وزارة هي الوزارة المعنية بإدخالها. تنهي إلهام سعيد فريحة، تحدثنا بهذا الأمر لأنه نموذج عن فلتان الدولة، فصحيح أنه تم ضبط هذه المواد، ولكن ماذا عن ألوف لا بل ملايين السلع التي يتم إدخالها ولا يتم فحصها لعدة أسباب وأسباب، والعترة كما يقال بالعامية على من يبتلي بهذه المواد. وتسألون اليوم لماذا يتكاثر السرطان في لبنان؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان هيدا لبنان. في أيطو جبل أيطو حريق، في جبيل غريق، في الجنوب نازحون وتشنشط على الطريق، في المرتفعات والمنتجعات السياحية حفلات غناء. كل عمره لبنان هيك، تجد فيه كل شيء، ولو لم يكن هذا هو رونقه لما جاء إليه أحد، لا من مغتربين ولا من سياح. هذا هو لبنان الفريد الذي نحبه جميعا ولا نجد بديلا منه. أما جماعة النقائين اللي بنقوا فمشكلتهم الغيرة، لأنهم لا يستطيعون أن يفرحوا كما يفرح اللبنانيون، يحاولون تشويه هذا الفرح، إنهم يستحقون الشفقة. هذا لبنان صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. وأكيد لما سمعت مبارح أنا وعم حضر التسجيلات للسيدة إلهام سعيد فريحة، هذا لبنان وأغنية حلوة كتير لرويدة عطية ووديع الصافي، وهذا لبنان يا مدام إلهام سعيد فريحة، لبنان الذي نحب. وبدنا نرجع نقلكن أنه بتنصحكن قيادة المطار أنه تروحوا قبل 3 ساعات إدارة مطار بيروت من نهار الجمعة، بلغناكن إياها أنه تروحوا، لأنه في مغادرة كتير هلأ عم بيغادروا اللبنانيين عندهم مدارس لأولادهم ببلدان الانتشار، فروحوا وتوجهوا على المطار قبل 3 ساعات أفضل تتكونوا بالسيف سايد وموفقين. الله يوفقكن يا رب.

0: هذا لبنان وديع الصافي ورويد عطية ديو حلو كتير من زمن حلو كتير. الله يرحمك يا وديع الصافي. الصوت الصافي السيدة إلهام سعيد فريحة. فيكن تزوروا www.الأنوار.com وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. هذا لبنان صيد اليوم. موفقين يا مغتربين المغادرين، ومثل ما قلنا نربح حساب 3 ساعات قبل سفركم، وصلوا على المطار قبل 3 ساعات. صوتك عالي جبل لبنان. ونبقى بأجواء بيروت ماراثون مبارح. أثناء وجودي هيك بالساحة وعم تفقد هالشباب والصبايا، منوقف معهم نتعرف على ناس جداد، ناس بيعرفونا، ناس بيتعرفوا علينا، يعني بيكونوا ما بيعرفوا أنه أنا جوني الصديق، لأنه أنا ماني نجم تلفزيوني، أنا خي إذاعي لألكن. أنت جوني الصديق، يا الله أنا بسمعك كل يوم. فبيوصلوا كمان وفد من بعقلين بشوف، ومنهم بكل الحماس أمل بصالح تقي الدين. خلينا نسمع شو بعتت رسالة، وإن شاء الله يا رب سنة الجاي يكون في عنا كمان ماراثون وبيروت ماراثون ببعقلين.
1: مساء الخير استاذ جوني، كيف صحتك؟ معك أمل تقي الدين، مؤسس فريق ووكرز فور لايف تيم بعقلين. نحن بالحقيقة جينا شاركنا اليوم بسباق برمانة، سباق رائع بيجمع العالم كله من كل لبنان من كل المناطق. فعلا شيء كان كتير رائع، ومثل العادة بيروت ماراثون بيثبت من جديد انه هو جامع لكل الطوائف لكل المناطق تحت راية الرياضة وتحت شعار الحياة والرياضة والمحبة والإصرار، لأنه هيدا هو لبنان اللي منعهده، هيدا هو لبنان اللي منشتغل كرماله. ونحن فريقنا الووكرز فور لايف تيم بعقلين حب يشارك اليوم ببرمانة لحتى نثبته من جديد انه الحياة هي شعارنا وطريقنا، نمشي للحياة، نمشي للأمل، نمشي للسلام. وفعلا شاركنا ومشينا وركضنا، وكان مسار اكثر من رائع، 4 كيلو. نشكر كل اللي نظموا واللي تعبوا، وان شاء الله بنشوفكم قريبا بسباقات جديدة. الف الف شكر.
0: يسعد صباحك أمل بصالح تقي الدين ووفد بلدة بعقلين والروح الرياضية، من الشوف للمتن لكل لبنان لبيروت ماراثون اللي بيجمعنا. وأكيد بلدية برمانة اللي جمعتنا مبارح مع بيروت ماراثون والشباب والصبايا. كمان على صفحة بيروت ماراثون أسوشيشن من الصبح حكيوا معي، يعني كنت أول فيديو سجلته تم تسجيله مع كمان عدد من الشباب والصبايا المسؤولين ببيروت ماراثون. شجعنا وهيصنا بكل روح رياضية. تحيي لجنود مجهولين ومعروفين، وجوه حلوة كتير، شباب وصبايا ببيروت ماراثون. فرانسواز نعمي، سامي أحمدية، يسعد صباحك. غسان حجار، ريما نعمي، إلهام الفقيه، نبيل الفقيه، أمل بوصالح، سامر مكارم، ميرنا مرهج، ألين صوايا، سمر بيلمن من الولايات المتحدة، كل الشباب والصبايا اللي كانوا موجودين معنا. خلينا نسمع 3 مداخلات مدتهم دقيقة ونص، منهم مداخلة لخيكم جوني الصديق. كانت فجرا الساعة يمكن كانت بعدها 5:30 الصبح صباحا. يلا بنسمع سوا على صفحة بيروت ماراثون أكيد كل الفعاليات والتسجيلات والأجواء الحلوة.
2: صباح الخير. نحن اليوم بغرمانا as part of the mission and vision تبع بيروت ماراثون إنه spread the culture of awareness and the culture of running بلبنان. متشكر بلدية برمانا Start Living Right Society Bistro for supporting us and bringing 2,000 runners to experience الجو تبع برمانا والأتموسفير وشوارع برمانا. We'll see you at the start line.
3: موجودين اليوم على خط البداية للبرمانا رانينج فستيفال. حيكون نهار حافل، عنا تقريبا 2000 عداء وعداء حيكونوا موجودين معنا اليوم. عنا 3 سباقات، الـ 4K timed race، الـ 2K youth race للأبطال الصغار بين الساعة بين العمر 8 و17، وعنا الـ 4K fun run. فانترونا ويلا بنشوفكم بالبرمانا.
4: Good morning. اليوم الأحد 23 آب 2026 ونحن هلأ ببرمانا. الشمس بلشت تطلع، الشباب والصبايا بلشوا يتحضروا، نحن ومدام مايل خليل صرنا جاهزين ويلا بدنا ننطلق بأحلى ماراثون ببرمانا بيروت ماراثون مع البلدية مع جمعية بيروت ماراثون. We go.
5: Good morning. نحن وين اليوم؟ نحن ببرمانا ناطرينكم لنقوم بالسبق الحلو، وكل برمانا رح تكون بانتظار أحلى سباق من بيروت ماراثون. من قلب بيروت لبرمانا، لاقونا
0: أحلى شباب وصبايا ببيروت ماراثون وكل المنظمين وكل الجنود المجهولين والمعلومين بجمعية بيروت ماراثون وبلدية برمانا. إذا زوروا صفحة بيروت ماراثون أسوشيشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بتشوفوا خيكم جون الصديق وكل الشباب والصبايا عم يحكوا بمراحل مختلفة من التوقيت، من الفجر 5:30 لما وصلنا نحن ومدام مايل خليل إلى ختام السباق. كلها تغطية حلوة كتير بالفيديوهات المتلاحقة على صفحات بيروت ماراثون وبلدية برمانا. صوتك عالي جبل لبنان. مهضومين، هيدي الروح الرياضية، هيدي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: نضرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: علقان بالعجقه، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولنا كفه ورجع كفه طريقك. كافي قهوه مثلجه جديده متوفره اوريجينال وزيرو.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المكتبة الأهلية بزوق مكاي الكسروان قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. لا كتبكن المدرسية الجديدة والمستعملة لكل المدارس والعديد من الخدمات. عندهم وكالة اللوتو وعندهم فرع لويش ماني وخدماتكن كلها من خلال ويش ماني، التحويل داخل لبنان أو التلقي والتحويل داخل وخارج لبنان. ويش ماني داخل المكتبة الأهلية زوق مكيل قرب كنيسة سيدة المعونات. رح تخبرنا أكثر وأكثر عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيكن السيدة غادة معلوف، المكتبة الأهلية زوق مكيل.
4: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب، قرطاسية، شنط، مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت، بتوفر تعب، وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكن من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتبة الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتبة الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زوق مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09221792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
3: Back to school. استمعنا بصوت الحلو لسيدة غادة معلوف، إدارة المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. أهلا وسهلا فيكم ومستمعي جبل لبنان. أكيد توصية بالأسعار، وهن عندهم التوصية بالجميع اللي بيوصلوا لعندهم على المكتبة الأهلية زوق مكايل. إذن في عندهم ويش ماني، في عندهم اللوتو، كوبي سنتر لكل مطبوعاتكن وكل الكتب المدرسية الجديدة والمستعملة. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
5: بونجور جوني، كيفك؟ صفا، يعني ما كان ناقصنا غير هالإشارة اللي عاملينا على حد المارينا كرمال السيارات تطلع. أوكي بدهم يعملوا إشارة يعملوا، بس يعملوا على السنسل، يعني بس تطلع سيارة من المارينا بتوقف الإشارة. ما بيصير الحلول يعني اللي بيعملولنا إياها، بنصير بدل ما يسهلولنا حيالتنا بعطولنا إياها.
3: يسعد صباحك مدام ديب. إذا صار لك هلأ براجعتك، أو إذا كنت بعدك موجودة بالمنطقة، حدا يصور لي إياها أو صوريها حضرتك وبعتي لي إياها على 70-220-888 لحتى أكيد نبعتها للمسؤولين المعنيين بلدياً وبوزارة الأشغال. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. وكل أسبوع بقول لحالي إنه والله top of the line هالأسبوع بالحسومات وبالأسعار الحلوة بفهد جونية الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. بيطلع البروشور جديد كل أسبوع بالويك أند وبيطلعوا كمان عروضات حلوة كتير ورح نستفيد أنا وياكم من خلال شراءنا لكل مستلزماتنا مشترياتنا اليومية الأسبوعية والشهرية. أهلا وسهلا فيكم. بفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية فوفيلي الكيلو $10.90 باسم الخضار والفواكه. كيلو البطيخ الأحمر فقط ب19,000 ليرة وكيلو نجاس ب57,000 ليرة. مرتديلا على زيتون ماركة تنمية لقية ب70 سنت. سلامي لقية $2.50. أوشن جاردن كالاماري رينجز بريدد 400 جرام $3.80 بدلا من $5.90. استفيدوا من عروضات سيبلو وغيرها من العروضات. بلان سولي بتنجان مشوي مبرد بلان سولي ايك بلانت 400 جرام $1.40 فقط. مايونيز ماركة ديروني 500 مليلتر $2.20. كل أنواع الشوكولات ويكس سنيكرز مارس أو باونتي 5 لواح من أي نوع بدكن إياهن $3.20. مهراس شتورة ماركة عندها حمص بطحينة وعندها بازيلا خضراء 400 جرام حمص أو بازيلا خضراء ب50 سنت فقط. واستفيدوا من المي عرض رائع جدا على مياه أكوافينا. صندوق مي أكوافينا 6 أناني كل واحدة فيها لترين حجم لترين فقط $1.35. اشتروا مي وكتروا وهذه نصيحتي لألكن من فهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. والماركة المميزة للتونة بونيتا الطون الفاخر كمان بتلاقوه بفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة وبكل لبنان بكل السوبر ماركت والميني ماركت والمحلات. بونيتا الطون الفاخر في نوعين بونيتا طون فاخر على حر والعادي. طحينة ماركة شاهين 800 جرام فقط $3.90. محارم بيرلا سوبر ستار 180 جرام فقط ب55 سنت. بيرلا سانيتا لاوندري بلو لترين ونص $5.40 ماركة سانيتا العريقة. إذن هالعروضات وغيرها 9 صفحات فيكن تزوروهن على فهد سوبر فاليو SAL فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكيد الاستفادة هي من خلال زيارتكن مثل ما أنا رح أعمل اليوم. رح استفيد من العروضات بقسم الخضار والفواكه وكل الأقسام. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشاء المساء وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. رح نسمع رسالة صوتية من رولا جعجع. رولا جعجع بنت بلدة برقة بالبقاع الحبيب وكانت كمان أحد المعرفين عن الاحتفال بالاحتفالية اللي شاركت فيها شخصيا بدعوة من مكتب حزب القوات اللبنانية ببرقة. وكانوا أكيد مجتمعين أول امبارح بمطعم الصقر بدبي. ميرسي على ترحيبك يا رولا جعجع أنت وعرف الاحتفال وأكيد رئيس مركز برقة بحزب القوات اللبنانية الصديق العزيز، تحية لألو ولمدامته ولكل الموجودين. شربل فواز جعجع، يسعد صباحك يا شربل، مرسي على دعوتكم الكريمة. وكان معنا كتير من الأشخاص أكيد والأصدقاء والمستمعين لإذاعة جبل لبنان. جوال جعجع، يسعد لي صباحي، كمان بنت برقة وأهلها كانوا موجودين لجوال. أندري جعجع وكل الشباب ولاد برقة وضيوفهم كانوا مكرمين بهالاحتفالية الحلوة. وأكيد من وجه تحية كتير كبيرة لإلي أبي طايع. إلي أبي طايع، يسعد أوقاتك، وجار وحبيب قلب بالسمايا وبمؤسسة أبي طايع طلعت يسوع الملك للأدوات المنزلية، وحكينا عن قصة السرقة اللي طالت فرع مؤسسة أبي طايع للأدوات المنزلية. للأسف بكل وقاحة بيك أب بيوصل من 3 أسابيع وعملية نشر وخلع وكسر على أوتوستراد زوق مصباح. رح نتابع أكيد التحقيقات ونشوف الكاميرات. هلأ خبرني حبيبنا إلي أبي طايع أنه النمرة لوحة البيك أب مش مبينة، بس بكل الأحوال من لونه إذا كان إذا رجع كررها يعني، وقال بحياة عمره ما بقى رح يدعس بي يسترجي يدعس بنطاق زوق مصباح طلعت يسوع الملك وجواره. إذن تحية لكل اللي كنا سهرانين إحنا وياهن. باحتفالية مركز برقة تابع لحزب القوات اللبنانية. الله يحمي برقة، أرض برقة الحلوة المقدسة اللي فيها لزاب برقة، شجرة اللزاب مساوية بندرتها لشجرة الأرز اللبنانية. برقة ولزاب برقة وأهل برقة وجوارة، الله محييكن من الأخت الكبرى دير الأحمر وكل هالضيعة الحلوة المحيطة بدير الأحمر ومن برقة وبشويت وغيرها من الضيعة الحلوة. إذن رح نسمع رولا جعجع برسالة 16 ثانية. طب ما أنت كنت شطورة بالحكي، خلينا نسمعها لرولا.
6: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. حبيت هيك إلك بوزور مع إشراقة هالشمس الحلوة يلي بتعطينا أمل بنهار جديد. مرسي كتير.
3: يا هلا، مرسي لألك. طيب سجلي لنا رسالة تانية مثلا من وجهة نظرك أنت كمان كموجودة ودينامو بهالاحتفالية الحلوة اللي صارت لبلدة برقة ومركز حزب القوات اللبنانية ببرقة. حطينا بالجو هيك برسالة كمان، يمكن يكون أنا فاتني مثلا في رئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية برقة السابق عشمالي كان، هلا ما بيعرفني هو بالصورة. لما رحبت فيي رولا قال لي هيدا انت جوني الصديق قاعد حدي هلا من اول السهره وعم نشرب كاس بعضنا وما بعرفك. يا اهلنا ببرقه كل المحبه. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورساله.
7: بونجور سيس جوني، كيفك؟ مع المدام اللي حكيت عن الاشاره الجديده بالطيه، على مبروك يا حلوه بتضوي، بس لو اهتموا بالطريق قبل موضوع الإشارة لأنه راحوا زيحوا والطرقات مثل قندهار، هذا الخط الروحة والراجعة بالمارينا.
3: يا حبيب قلبي يا فريد، يلا صوروا لحتى نبعتها هيك بالصورة بتبين أحلى وأحلى، كمان توصل للمسؤولين أكيد. وبنعرف تماما أنه وزير الأشغال الأستاذ رسامني وفريق عمله عم يبذلوا أقصى جهودهم بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق زوق مصبح كسروان وبلدية زوق مصبح وإذاعة جبل لبنان وكل المحبين بيباركوا لجامعة سيدة الويزي بزوق مصبح بإعلان انتخاب الأب الدكتور ناجي خليل رئيساً جديداً للأنديو جامعة سيدة الويزي بقرار من الرهبانية المارونية المريمية والمجلس الأعلى للجامعة وذلك خلفاً للأب الدكتور بشارة الخوري. ولهذه المناسبة يتشرف الأب الرئيس بالمشاركة مع الهيئة الإدارية الجديدة بدعوة الجميع دعوة عامة عبر إذاعة جبل لبنان لحضور مراسم استقبال تقام الاستقبالات للمهنئين يوم الجمعة 28 آب هالجمعة بالحرم الرئيسي للجامعة بزوق مصبح أنديو من 10 الصبح للوحدة ونص استراحة صغيرة وبعدين من 3 إلى 7 المساء. أكيد رح يرحب بالحضور الأب الدكتور ناجي خليل وكلمته أمام وسائل الإعلام نهار الجمعة 5 بعد الظهر. دعوة لزملائنا الإعلاميين ولكل المحبين. أبون معليو أبون مدبرونو دكتور ناجي خليل شلومو شاينو ونطار موريو ويشوع مشيح ومريم يلدات يشوع الفلحونو ديلوخ ريشو بجامعة سيدة الويزي من بلدية زوق مصبح اللي أكيد جامعة سيدة الويزي زوق مصبح ضمن نطاقة البلدي. رئيس البلدية اللي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي وكل المحبين بلبنان والعالم اللي عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان مبروك بونا ناجي خليل. الأب الدكتور بشارة الخوري الله يعطيك العافية مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان موفق بصلواتك وبمهمات جديدة ممكن تتكلف فيها بوطننا لبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا، كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا فترتنا نحن وياكم ببداية هالأسبوع، الله يوفقكم يا رب ويرزقكم جميعا بلبنان وخارج لبنان. Good afternoon Australia, Good evening America and Canada وكل العالم بكل التوقيت. الله يحميكم مغتربينا اللبنانيين والعرب اللي عم يسمعونا على 03-444-037. جورج عواد يسعد لي صباحك، بعت لي هيك شغلي مهضومة. يا رب مثل ما وصلت الرئيس الفرنسي لعند السيدة فيروز، وصل نواب وزعمة لبنان لعند صباح ووديع الصافي، إنك على كل شيء قدير. منيحة. ايه في زعمة، في زعمة، بس منقول اوقات الله يطول بعمرهم لحتى يتعذبوا وياكلهم الدود هني وطيبين قبل ما ياكلهم هني وميتين، قد ما عذبوا الشعب اللبناني وسرقوا له مصرياته السرقين اللي حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص. جورج عواد يسعد لي صباحك ونهارك سعيد، الله يرزقكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. ميشلين سكر ربيز سيدة لبنانية حبت انه يكون عندها مصلحة بخدمتكم بخدمة المجتمع اللبناني بكل أمانة. ميشلين سكر ربيز وتياب حلوة للصبيان والبنات من 3 سنين ل 14 سنة بمنطقة مزرعة يشوع الطريق العام، يعني انتوا نازلين وطالعين بتشوفوها، بتشوفوا محلاتها كليفر كلوزر سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. خلينا نسمع سوا ميشا سكر البيز. يسعد صباحك.
5: صباح الخير جوني. كليفر كلوزر هو مشروع من الناس وللناس، ما بحب هيك اقول انا صاحبة محل وهيك، هول التعبير ما بحب استعملها. نحن فتحنا محل تياب ولادي لا أكيد يكون عم بعمل بيزنس، بس بنفس الوقت كون عم قدم خدمة صغيرة للمجتمع اللي أنا منه. عنا تياب بجودة نوعية مريحة للأولاد، بنفس الوقت بتناسب ميزانية الأهل وبس هيك. بحب أدعي الكل يتعرف على محلنا بمزرعة يشوع ويشوف شو عنا تشكيلة، وكمان اللي بحب يفوت على الويب سايت اللي حضرتك ذكرته cleverclosurlb.com وبس هيك. وأهلا وسهلا فيكم، ومثل العادة سعر خاص ومميز لمستمعي جبل لبنان من خلالك جوني.
4: يسعد صباحك مشلين سكر ربيز. www.cleverclosurlb.com ورقم تليفونها 76-789-553 والعنوان ما بتضيعوا أبدا. انتوا طالعين ونازلين من أنطلياس على المتن بمنطقة مزرعة يشوع الطريق العام سانت كارفور قرب مكتبة حليم. بابا ماما لولادكم من 3 سنين لل 14 سنة كل المستلزمات لأحبائنا اللي عم نربيهم بنوم العيون مثل ما بيقولوا وبدمع العين. الله يخلي لكم اياهم يا رب. مش لين سكر بايز يسعد صباحك والله يرزقك يا رب. رح نهديكم ويتو بابا بابا ماما بونجور. Tu papa.

فافا لون بين كلنا. فافا يعني البابا بالسريانية الحبيبة. أفرو سول ويتو بابا. متابعين سوا. صوتك عالي جبل لبنان. في ناس تقعد تخطط للشر مثل ما يمكن أنا وياكم نقعد نخطط للخير، للمتابعة، للخدمة، لكشف الفساد، هيدا خير بحق المجتمع. كشف الفاسدين هيدي شغلة خير للمجتمع اللبناني. والفاسدين اللي بيقعدوا بنفسيات سودة بيخطط بيصمم انه بيحط خبر مع صورة وفاة الفنان دوريد لحام، وفاة الفنان صلاح تيزاني ابو سليم، وبيوزعوا الخبر. وكلنا هلا اكيد نحن كصحفيين لما بيوصلنا هيك شيء بدنا نتصل بالمصدر، بحبيب قلبنا ابو سليم، بنقابة الممثلين، باصدقاء، وحتى ما ننقز ام سليم مدام تيزاني. اوقات نتصل بنقيب الممثلين. حبيب القلب اوقات من وعي بالليل لنقيب الممثلين. فمن هالمنطلق هيدا الله يعطيك الصحة أبو سليم، والله يعطينا عمرك الطويل. أنا بالنسبة لي

0: بقول اللهم استشهدني في سبيل لبنان باكرا، والقرار لك يا ربي. أكيد كل إنسان منا بيسلم أمره لربه، فمن هالمنطلق وصلنا مبارح مع حبيب القلب نقيب الممثلين الأستاذ نعمي بدوي، وأكيد سجلنا الأستاذ نعمي بدوي هالنفي من أبو سليم وبصوته. أبو سليم لك يا حبيب القلب يا صلاح تيزاني، يا بركة أنت
1: حبيب قلبي نعيم. لك طول عمرك يا أخي، شو بدي أقول عنك؟ أنت أبو الهمم. أنا قلت لك لازم يجي شخص يقوم بمهمتي هيك بخدمة الفنانين وبإمكانياته المحدودة. بس يا صديقي شو بنعمل؟ الفن بيهلد هيك، ما بس الفن، الفن والموسيقية والكل اللي له نقابة بيستفيد فيها. الدولة ما لها ما بتسأل عنه. يا حبيبي قلبي يا زملائي الكرام، أنا حبيبتي تأمل بصحة، صاروا طالعين شي 10 مرات، ساعة مريض، ساعة بالمستشفى، ساعة شو بيعرفني هالناس؟ أخوان ما في شي، تقريباً نحن نقرب على 100، والواحد بهيك حالة لازم يثمي رقب نفسه، ما يترك حاله لتفوته الأمراض. أنا عندي حبيبات قلبي فحوصات عم بعملها، وبطمنكم إنه نشكر الله ما في شي، وبعدين إذا صار شي كله بأمر الله، ويسعد لي صباحكم ويطول عمركم ويخلي لنا هالنقابة اللي ما يجي وقت تقدر تحكي مثل ما غير نقابات العالم العربي بيوقفوا فنان إذا كان إجا وقدم عمل منه ما بيحرز، أو أخذ فيلم ما فيه فنانين أو مسرحية أو بده يجي إن شاء الله اليوم ويكون الفن مش عايمنا، بس اللي يجوا بدهم يجوا بعدنا يكونوا معزمين وكرمين. الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، وخلينا هالنقابة اللي هي بتقوم بوجه الدير بسبيل الفن.
0: يا حبيب قلبي يا أبو سليم صلاح تيزاني، يا بركة أنت، يا بركتنا كلنا. أبو سليم مش مقصر أبدا، يعني يمكن هلأ عم يرتاح شوي صغير والله يخزل عين عنه، بعده بتوقد الذاكرة وبالاندفاع، حتى برسالته هلأ عم يسجلها والفيديو موجود عندي. شكرا أستاذ نعمي بدوي نقيب الممثلين اللبنانيين، وشكرا لكل اللي اطمنوا عن أبو سليم عبر إذاعة جبل لبنان. ونحن بنقول لك يا أبو سليم يا كبيرنا يا حبيب القلب، أنت ما قصرت أبدا. كان أبو سليم يعني يجمع مصاري لكل الفنانين اللي بس كبروا بالعمر، بطل عندهم شغل، صار عندهم ضيقة، صار عندهم أدوية بحاجة لها، ما يقصر أبدا. يعني نحن وأبو سليم نتصل بصيدليات، نتصل بصيادلة، نتصل بجمعيات ناخد منهم أدوية بس على الأقل حتى نمرقهم لشي فنان بحاجة أبو سليم، أو حتى أموال. يعني أحيانا أبو سليم يطلب أموال من فنانين مقتدرين، والله هلأ بعده رزقهم أنه عندهم تمثيليات وعندهم مسرحيات وعندهم مسلسلات، ياخد منهم لحتى يعطي أو يشتري أدوية أو لا يعطيهم لشراء قوتهم اليومي للممثلين اللي هني بحاجة. بيكفي بيكفي هالعمل الخير يا أبو سليم اللي عم تعمله أنت، وأنت إنسان خير يا ابن طرابلس يا ابن كل لبنان يا حبيب القلب يا صلاح تيزاني. يطولنا بعمرك ويخلينا إياك وتضلك بركة لها الوطن. خلينا نسمع سوا أبو سليم صلاح تيزاني ويا أمي تقله، يا أمي تقله شو حلوة هالحلوة الموسيقى للياسر رحباني، والكلمات كتبهم بكل عفوية أبو سليم الموسيقار الياسر رحباني. يسعد صباحك، اتسجلت بالستوديو الياسر رحباني يا أمي تقله.

0: يسعد صباحك أبو سليم صلاح تيزاني، والله يعطيك القوة والله يعطيك كل الصحة لتضلك بهالوعي وهالعطاء اللي كنت عم تعطيه. هيدي كلها خير وعمال خير عملتها، الله يأجرك عليها بالدنيا وبالأقدار السماوية. ولكن بدنا إياك يا أبو سليم معنا. الياسر الرحماني اللي لحن هال الأنشودة الزغطورة هيك هالطقطوقة مثل ما بسموها، يا أمة الله شو حلوة هالحلوة لأبو سليم. الياسر الرحماني صباح الخير كمان لألك ولا زياد ولا الكل.
1: صباح الخير أيها الحبيب جوني صديق، بتمنى لك كل الخير ياسر الرحماني.
0: يا الياس يا الياس يا حبيب القلب، سبقتونا ليكن ذكركم مؤبدا. هيدي هي بيطلعوا إشاعات، ناس بلا أخلاق بلا ضمير بلا تربية بلا إحساس. ساعة بموتوا دوريد لحام الله يطول بعمره، ساعة بموتوا أبو سليم، ساعة بموتوا هالفنانين الكبار بالعمر. كلنا بدنا نموت، ممكن نسبق بعضنا، ممكن إحنا نسبقه لأبو سليم، ربنا يختارنا قبله الله يطول بعمره وعمر كل السامعين. يا يطول عمركم مستمعي جبل لبنان، وتعيشوا ونترحم على اللي قبلنا، من سبقونا ونحن بهم لاحقون. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية قبل ما نتوقف مع البريك.
2: صباح الخير استاذ جوني، معك حسان، كيف صحتك؟ يسعد لي صباحك يا رب. لك انت فنان، مش بس انت، لا مش بس مقدم برامج، مش بس اعدادي، مش بس انت فنان يا حبيب قلبي، يسعد لي صباحك. هو اللي بعلمك منهم حزب الشياطين، هدول اكبر متآمرين على البلد، هني وقيادتهم اكبر متآمرين واكبر ناس فتكوا بهالبلد، يعني ما بقى في كلام ينحكى عنه.
0: نعم.
2: سعدتي صباحك يا رب.
0: وصباحك يا حسان، بما انك انت ذكرت اسمك، كنت بدي اقول لك شغلي لما حكيتك تحت الهوى، كنت بتمنى من كل قلبي انه ما تبيعون الارض اللي بعتون اياها لعملاء ايران، كنا منتبعها تكون سليبة ولا تكون مباعة تحت الضغوطات النفسية والعسكرية والأمنية. يا ماشي الحال، في أراضي كتيرة بيعت بهالطريقة، كمان بمناطق كتيرة كانوا يبعتوا وراء أهلنا. يعني لما كنت ساكن بعدنا بعين الرماني، أحد الأشخاص من منطقة حارة حريك بيروح من عبكرة بتبلغنا مرته أنه نزل عند الأمين العام السابق لمكتب الأمين العام السابق لحزب الله، يعني اللي قبل الموسوي، عباس الموسوي قبل حسن نصر الله، بالثمانينات بالتسعينات بيبعتوا وراء لشخص من حارة حريك معند ما بده يبيع أرضه تحت. لما رجع بعد الظهر، أكيد كنا مراقبين الموضوع وانطرنا رجعته، أنه داعيينه مكتب عباس الموسوي أمين عام حزب الله آنذاك، بيرجع بعد الظهر وبيخبرنا، قال لي جوني أنا معند ما بدي بيع أرض أهلي اللي ورثتها من أهلي وجدودي بحارة حريك، ولكن كل اللي حوالي بيعوا، اضطروا خلص أنه بيعوا لحزب إيران، وعم بيعمروا بنايات آنذاك في متعهد كان مسؤول رفسنجاني، بنايات رفسنجاني، عمروا بنايات كبيرة وصاروا يعطوها بشكل شبه مجاني لمقاتلي حزب إيران، بنايات كبيرة يعني 10-12-15 طابق، قد بحق لهم ياخدوا طوابق ياخدوا ويعمروا بنايات محل أملاك المسيحيين الموجودة، واللي اضطروا أنه يبيعون تحت أنه خلص مش رح ننزل بقى لأنه خسرنا الأرض تحت والوجود وكتروا علينا جماعة إيران بلبنان. فمن هالمنطلق هيدا قال لي وصلت على المكتب، أكيد ما قابل الأمين العام للحزب، قابل مدير مكتبه، قال له أهلا وسهلا فيك، إني أخذوه، إجوا أخذوه من عين رماني بسيارات المدنية تابعة لحزب إيران، قال له أهلا وسهلا فيك، نحن هون موجودين بالمنطقة وإنت آخر من تبقى ليل جدا يعني شي 10% اللي مش عم بيبيعوا بالمنطقة قالوا نعم أنا هذه أرض جدودي ما بدي بيعها. قال لهم أنا ما بدي بيع لشو جايبيني لهون؟ قال له بدنا نحكي كلمتين بس مش كلمة تالتة كلمتين. هيدي الأرض كلها سوا نحنا اشتريناها بنسبة 80% وصرنا قربنا على 90% وبعد في أنت وكم شخص معندين يعني. أنا بدي أقول لك شغلة قال له المسؤول بحزب إيران قال له بدي أقول لك شغلة أنت محاوط البستان ومع الأرض اللي موجودة والبيت الصغير الموجود البيت اللي أنت بتملكه محاوط بشي 7-8 بنايات كبار وما بقدر أنا أضمن لك إنه هيدول الأشخاص ما يتزعرنوا عليك إذا كل واحد زت منهم كيس زبالة من البناية لعندك على الأرض بتصير مطمر نفايات. فشو بدنا بهالقصة هيدي يعني بيع وقديه بدك سعر نحن بنعطيك مرة ونص ومرتين زيادة السعر نحن ما عم نضغط عليك إنه كسعر السعر الموجود السعر اللي بتطلبه منزد لك عليه كمان بس بيع لأنه ما بنقدر نضمن لك أنه يصير يطمروك بالنفايات البنايات المجاورة كل واحد بكب كيس كل يوم عليك. قال لي جوني اضطريت أني بيع وبيعهم بحارة حريك وهيك انتقلت حارة حريك وجوارها بنسبة 80% أو 90% إلى يد حزب إيران من وقتها من وقتها هيك تصرفوا على طريق المطار بمنطقة الرمل العالي مسجد رسول الأعظم مستشفى رسول الأعظم بنيون على أراضي المسيحيين اشتروا اللي اشتروا لما ما قدروا اشتروا كل شيء اشتروا 400 سهم من أصل 2400 فتكوا بالأرض 10,000 متر مربع وبنيوا مسجد رسول الأعظم ومستشفى رسول الأعظم والمسجد اللي ما بتصح في الصلاة لأنه أرض مغصوبة من أهلها. هيك عم بيصير عم يعملوا تماما مثل الصهيونية العالمية أو اليهودية العالمية الشيء اللي بيقدروا يشتروه بفلسطين اشتروه واللي ما بيقدروا يشتروه صادروه. هذا اللي صار يا وهيك عملوا شركائنا بالوطن فينا وبالدولة اللبنانية وهلأ عم بيدمروا لبنان. هلأ كل اللي أنجزهم نبيه بري دمروا له إياهن. قولوا الله بريك ونرجع صوتك عالي جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: علقان بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا، بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
5: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
5: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
6: صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا فترتنا نحن وياكم ببداية هالأسبوع. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لألنا، كل اللي مضطرين يغادرونا من ألكون يعطيكم ألف عافية باللبنان وخارج لبنان. 03-444-037 بتصرفكم يا لبنانية. محمد العشي أبو شوشة، شكرا من القلب أستاذ جوني، كلامك بيرفع لنا معنوياتنا كل يوم. أكيد يا شباب، شباب رامكو التسبيح يعطيكم ألف عافية. ومشان هيك ولعيونك محمد العشي، أنا كنت سجلتها وما بدي غردها يعني، لأنه شفت قدامي شباب رامكو، قلت أنا بس خليها هيك، بعتها لمدام مايل خليل وبعتها لبلدية برمانة وللأصدقاء ولإدارة رامكو، عم قلهم فيها يعطيهم ألف عافية الشباب رامكو اللي كانوا مجهزين لحتى ما يخلوا غطى النينة على الأرض، ما يخلوا ورقة محارم على الأرض. أكيد في 2000 شخص مع دا الإداريين مع دا المشجعين ممكن يكون في مخلفات لألون بطبيعة الحال مستهلكينا، بس كل متأيد بنسبة 99% أنه عم يرموا بكونتينرز النفايات. ولكن لفتني شباب رامكو واقفين هيك ومستنفرين كمان بصمت وبعطاء رائع جدا، فسجلت هالروبورتاج مدته دقيقة وعشرين ثانية. تحية لرامكو التسبي.
7: بونجور بونجور، نحن موجودين ببيروت ماراثون ببرمانا، وهيدي العشقات الحلوة وهيدي كل الأجواء الرياضية والروح الرياضية الموجودة، أجواء رائعة جدا. بيروت ماراثون 2026 ببرمانا، ودائما أكيد مواكبنا شركة رامكو وشبابها الله يعطيهم العافية. هدول مثلا نموذج من الشباب رامكو الموجودين معنا ليشرفوا كمان على نظافة المكان. برافو رامكو التسبي، رامكو التسبي كل المحبة من برمانا وليد بوسعد أوبريشن مانجر بلال وكل الشباب الله يعطيكم ألف عافية ويعطيكم لوي تتكملوا بالروح الرياضية والروح الوطنية وروح النظافة مع رامكو التسبيل حبيبي.
6: نعم هيدي مشاهداتي كمان ببرومانا بيروت ماراثون مبارح الأحد. اللي بدو الفيديو بتعرفوا شو رح غرده على صفحة نحن عيونك لبنان، هيدي بتكون أجمل تحية. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تتشوفوا كل شيء. وليد بوسعد مدير عام رامكو التسبي، أوبريشن مانجر بلال قاسم، والشباب اللي كانوا موجودين والمسؤول عنهم فوق ببرمانا، وكل شباب رامكو التسبي بتصبح فيكم كل يوم وأحلى صبحية بطرقاتنا ببيروت الإدارية والمتن وكسروان ليلا نهارا مش بس الفجر. بنسمع صوت كمان الكاميون اللي عم ينقل النفايات من قدام بيوتنا بزوق مصبح وبكل كسروان، نسمعهم ساعة واحدة تنتين فجرا. الله يعطيهم ألف عافية ويكبر وجبهم بخدمة هالوطن ونظافة هالوطن. هيك بدنا شركات نظيفة ومحبي لوطننا لبنان مثل رامكو التسبي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية ل ابن عمي خيبية إلي الصديق. إلي الصديق إجا قضى عنا كم أسبوع ورجع على أمريكا وحملني محبة وبوسات لباتريك. إلي الصديق ترك لبنان من 41 سنة. هذا باتريك بعده جديد يعتبر لكان إنه 6-7 سنين. الله يحميكم إلي الصديق وباتريك جوني الصديق ويحمي كل المغتربين اللي تركوا لبنان من زمان، ومنهم أيضا وحيد عقل خيا لباتريسيا من الشباب. وحيد عقل تحية لألك ولزوجتك ولولادك كمان ترك بهالمنزلة. إجا ودعني بوقتها كنت بصوت لبنان بالأشرفية، إجا وحيد خيا لباتريسيا وعم بيودعني، نزلي دمعتي بوقتها إنه جاي تارك شبوبية هيك وعم موجودين نحن كلنا سوا كعائلة، إجا ترك وطننا لبنان وفل. نزلي دمعتي عليه، هلأ بفرح له لوحيد ولإلي ابن عمي، يعني اثنيناتهم ولاد عمي، ابن عمي يعني خي مرتي وابن عمي خي بي. إلي الصديق كتب على صفحته من بعد ما نشر صورة للعلم الأمريكي This is America، كتب إلي الصديق Proud to be American for 41 years، God bless this country who made me who I am. حاطت قلب وصلى للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمريكان دريم. يس يس إلي yeah. يلا قولوا الله إلي الصديق وحيد عقل باتريك الصديق الله يحميكم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين بغربتكم، وكل المغتربين اللي عم يسمعوني الله يخلي لكم ولادكم وأحبتكم وإخوتكم بالغربة يا لبنانية، ويحميهم ويحمي وطننا لبنان ويحمي الأوطان الصديقة اللي استقبلت وعم تستقبل أحبتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يعني بدي ارجع اسال انا وياكم شو شعورهم هدول الاشخاص، المجموعه من الاشخاص اللي كانوا عم بيراشقوا حجاره على مداخل كنيسه القديسه تيريزا الطفل يسوع. كنيسه القديسه تيريزا الطفل يسوع للموارنه بمدينه المنيا شمال لبنان. رشقوها بالحجارة، كسروا الإزاز، الله يكسر إيديهم. بس هيك يعني مثل كأنه ضغط على المسيحيين الموجودين والصامدين بهالضياع العكرية من قبل أشخاص ممكن يكونوا لبنانيين، ممكن يكونوا غير لبنانيين أو خليط من اثنين سوا. تعصبية ما ألا طعمة، تعصبية بغيضة. دفعتهم لرشق هالكنيسة المباركة بالحجارة. يا ممكن تقولوا الله يسامحهم، أنا بقول الله يكسر إيديهم. وأنا لو أني مكلف عند القبض عليهم بالتحقيق معهم، إيديهم وإجريهم يكسر لهم عظاماتهم، هيدي بيكون دفع ثمنها. مرت التانية إذا بعيد شغلة مثل هيدي، إن كان رشق زجاج مسجد أو فجروا، أو مثل ما فجروا مسجد التقوى مسجد السلام بطرابلس، هدول إعدام فوري اللي بينكمشوا. تكسير إزاز، اعتداء على الصلبين بالضريح بضرائح بطرابلس وغيرها من المناطق. يعني مش زوروا صفحة نحن عيوننا كلبنان تباعا، فيه من شي 3 أشهر اعتدوا على الصلبين الرخام وكسرون بمقبرة طرابلس. يعني انه شي مقرف. واعتداءات تانية على مقامات مسيحية إسلامية وموحدة درزية. الله لا يوفقكم. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى بعكفرة، البلدة الحبيبة بأعالي بشري، أعالي لبنان. اليوم الاثنين 24 آب 2026، من الساعة 9 صباحا يعني بلشوا هلأ، ومعكم للساعة 12 الظهر بقاعة كنيسة السيدة ببعكفرة. المريض بده يحضر شخصيا. منظمة مالطا ووجود لمركز الطب النقال ببشري بعكفرة لتقديم الخدمة الطبية المجانية، بالإضافة للدعم النفسي والاجتماعي وإحالة المرضى لفحوصات عند الحاجة. أكيد المرضى اللي حالتهم يعني تعبانة أكثر من غيرهم، هدول بي أو الفحوصات تبعيتهم الأولية فيها تعب، بحلوهم مجانا كمان لفحوصات مخبرية متقدمة. الله يكبر واجبكم إذن بقاعة كنيسة السيدة ببعكفرة قضاء بشري، من 9 إلى 12 الظهر اليوم الاثنين. ميرسي كتير منظمة مالطا لبنان، ميرسي كتير أهلنا ببعكفرة، بونا ميلاد مخلوف والأباء الكرام رعاة الكنائس ببعكفرة الحبيبة. وأكيد دايما في مواكبة وانتباه ومحبة من بلدية بعكفرة ورئيس البلدية الأستاذ إلي حنا مخلوف، اللي هو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري. بعكفرة وكل بلديات قضاء بشري، الصوت صوتكم. إذا في أي مستمعين من كل قضاء بشري ومن كل الأقضية بلبنان، هلأ عم نحكي لأنه عن بشري وبعكفرة، بعتولي البروشورات لنشاطاتكم، لمهرجاناتكم، لأعمالكم الخيرية والاجتماعية. جبل لبنان إذاعتكم، من بشري للشمال للجنوب للبقاع لبيروت الكبرى والإدارية والجبل، جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد، خليكم معنا، الوقت عم يمرق بسرعة، بعد في عنا ساعة من اللقاءنا.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: احتل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Mi Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
5: جبل لبنان إذاعتكن على مدار الوقت ليلا نهارا فقط. وجبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، تسمعونا بكل أنحاء العالم وبتتابعوا الأخبار عبر جبل لبنان أبليكيشن. خلينا نشوف أنا وياكم آخر الأخبار. أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن، أهلا وسهلا فيكم، زورونا وعرفوا شو عم بيصير. أكثر من 40,000 شخص تم إجلائهم من ولاية نيفادا الأمريكية بسبب الحرائق المستعرة. وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا زار صباح اليوم القصر الجمهوري في بعبدة وعرض مع الرئيس جوزيف عون التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد. يسعد صباحك اللواء ميشيل منسا سيد الرئيس جوزيف عون، الله يحميكم ويحمي شرعيتنا اللبنانية بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. البشرية عم تهتز بالصين، يعني بالفار إيست وبالصين وبأمريكا الجنوبية وأوقات هون بين وقت والتاني كمان بتركيا وبوطننا لبنان، بس هون احنا صغار بعدهم، يعني لأنه الزلزال هلأ بالصين 7.4 على مقياس ريختر. إذا كل هالأخبار جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وأسئلة منطرحها دايما، اسمعوا موجزاتنا ابتداء من الساعة 11 لساعة المساء، كل ساعة موجز عبر إذاعة جبل لبنان. والسؤال الخطير دائما اللي بينطرح بنهاية الموجز، يلا أسئلة خطيرة جدا ومواضيع خطيرة جدا إضافة للأخبار عبر أخبار جبل لبنان على رأس الساعة 11 12 1 2. مثل ما قلت لكم بلفت لكم سمعكم للسؤال، والسؤال الذي نطرحه عبر إذاعة جبل لبنان هو كل سؤال أخطر من التاني. والله زملائنا بمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن ما نكون هينين أبداً أبداً مثل ما نقول بكسر. وين صوتك عالي جبل لبنان. ودون بيكوري لبنان شير بريد أند لوف، وعلى صفحتهم المزيد والمزيد من القطايب يومياً. مور بروتين مور فايبر مور ساتيسفاكشن، كل أنواع السندويشات وكل أنواع الأطباق المميزة، بلا دو جور، المعجنات فيكن تطلبوا أكيد ساور داو والبروتيين هاي بروتيين داو من كل فروع وودن بيكري لبنان بكل المناطق اللبنانية. ساورداو مميز فيه على زيتون ونكهات تانية. وودن بيكري لبنان والدليفري السريع. واللي بدي أخبركن عنه enjoy free delivery on any menu item لما بتعطوا order على 1635. offer available بفرع المنصورية Wooden Bakery, فرع زوق مصبح Wooden Bakery وفرع البوشرية. إذن ثلاث فروع لما بتوصوا على 1635. order and enjoy limited time. يلا تصلوا بال 1635 من المنصورية زوق مصبح أو البوشرية وجوارة واستفيدوا من الفري ديليفري. Wooden Bakery Lebanon share bread and love. وفرع زوق مصبح كمان بدي أسأل هلأ المديرة الفرع إذا كان صارت جاهزة الملحمة، رح يكون في لحام لكل أنواع اللحوم البلدية بفرع زوق مصبح يسوع الملك. Wooden Bakery Lebanon share bread and love. أسبوع سعيد بتمنوا لكم يا إدارة وموظفي وموظفات Wooden Bakery عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رصدت أولت مبارح الإعلامي الزميل مارك بخعازي كمان عم يحكي مع أهالي جبيل عن قضية إغفال مدرسة حصارات الرسمية ودعوات للتحرك.
6: مساء الخير، يعطيكم العافية، معكم الصحافي مارك بخعازي. أنا في موضوع حابب أحكي فيه اليوم بخصوص المدرسة تبع حصارات الرسمية، لأنه قرروا أنه يسكروها. أنا برأيي نصيحة يا جماعة أنه ما بقى تعملوا بيانات واستنكارات أنه ضيعانة تتسكر وكذا. روحوا عملوا شغلة كرمال ما تخلوها تسكر للمدرسة. عملوا 100,000 طريقة كرمال ما تتسكر المدرسة. استنكارات وبيانات وكذا خلص ما بقى ينفعوا هولي. هول ما بقى ينفعوا. كل الفعاليات، كل النواب، كل اللي بده يشتغل عملوا 100,000 طريقة كرمال ما تسكر المدرسة حصارات. ما بقى تعملوا بيانات، خلص خلصنا. خلص عرفنا من البيانات. شوفوا شو بدكم تعملوا على الأرض. مدرسة رح تسكر، مدرسة بوسط جبال بدهم يسكروها. هيدي لو صارت بغير منطقة شو كان صار؟ شو كان صار؟ كانت قامت لأيامة. ما بقى تعملوا بيانات، روحوا شوفوا كيف بدكم تشتغلوا وترجعوا تفتحوها للمدرسة.
5: يسعد صباحك. وصرخة وصوت عالي من الزميل الإعلامي مارك بخعازي إغفال مدرسة حصارات الرسمية. ونحن معكم بكل قضاياكم بكل المناطق اللبنانية ومنهم أهل حصارات وبلاد جبيل. صوتك عالي جبل لبنان. العلامة الشيخ محمد حسين الحاج رئيس المجمع الثقافي الجعفري وكل مرة بيبعت لي لحتى سمعكم إياها فتوى أو رأي بموضوع معين. تتذكروا موضوع المرأة اللي بتدخن أرجيلة مع رجال وبتختلط معهم والرجل البخيل؟ اليوم رح يحكينا عنه الشيخ محمد حسين الحاج. من هو الرجل البخيل؟
7: الله أوقاتكم. وردت رواية الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ولكن بعض الرجال لا يسمع هذه الرواية، إذن من طين وإذن من عجين. ليش؟ لأنه بخيل، بس تطلب منه عيلته أي مبلغ أي شيء أي حاجة من طعام من دواء من شراب، بس هو بيتطلب. أما هو يدفع لا، حط ببيتك موني ما بيحط، حط ببيتك غراض ما بيحط، جيب لبيتك أكل ما بيجيب، بس هو بيجيب لما هو يجي على باله، بس يجي على باله بيجيب. ولادك عيالك لا تقتر على العيال، من تفاقر افتقر، الكاد على عيا على عيالي كالمجاهد في سبيل الله، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، خيركم خيركم لأهله، إياكم أن تقتلوا على أهلكم وعيالكم، فإن الله يحرمكم من الثواب العظيم والبركات والرزق الجزيل. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والإكرام. العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، رئيس المجمع الثقافي الجعفري، واليوم حدثنا عن الرجل أو الزوج البخيل. يا ريتني هيك سيدتي الشيخ. فضيلة الشيخ، ما بعرف أود، لا بس مش حلوة أبدا، بس إنه يلا ماشي الحال، كله نفس النتيجة بيعطي، بس أكيد مش حلو إنه يكون بخيل بحق بيته. يا صوتك عالي جبل لبنان. بدي أقول للمستمعين اللي كانوا عم بيقولوا لي إنه ببعض دوائر دولة، ومنهم الميكانيك، دوائر النافعة والدوائر العقارية والدوائر البلدية، عم بيطلبوا منكم إنه تجيبوا ملفات أنتوا تشتروها لينحط ينحفظ ملفكم. نعم مزبوط هيك. صباح الخير لكم جميعا مستمعي جبل لبنان. الملف كرتوني، يعني مش بالضرورة تشتري أكتر من كرتون. ملف كرتون شو حقه؟ يعني دولار، نص دولار، ما بعرف قديش حقه، يعني بالمكتبات أو بالأماكن اللي بتبيع ملفات كرتونية بقرب من، أو فيك تشتري أنت من المكتبة حد بيتك وتجيبه معك وتحط ملفك. إذن الملف الكرتوني الذي يحفظ فيه مستندات السيارات أو العقارات أو غيرها يحضره صاحب العلاقة. يلا معلش، إنه اللي دافع كل هالإشياء هيدي بده يبخل على دولتنا اللبنانية اللي عم تتنظم هلا بكتير من الدوائر، بيبخل عليها بملف كرتون حقه نص دولار أو قديش حقه، يعني ما في شيء بيكسر. يعني صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة الاقتصاد اللبناني. حلال رنتكار، حلال رنتكار تأجير سيارات وبيع سيارات جديدة موديل 2026 بألوان مختلفة وماركات مختلفة، بتصرفكم وبأسعار رائعة جدا جدا جدا. حلال رنتكار من لبنان وللبنان، بخدمة الشباب والصبايا اللي بده يتملك سيارة بسعر مناسب جدا وسيارة هايبرد وصديقة للبيئة موديل 2026 موديل السنة. أهلا وسهلا فيكم. حلال رنتكار بصالة العرض بالمنصورية، مبنى حلال رنتكار، وأيضا بالدكواني. حلال رنتكار تصلوا فيهم أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم لإيجار السيارات ولا بيع السيارات. 03-166-711 و71-166-711. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان.

بلغتنا السفارة البريطانية بلبنان عن فتح باب التقديم لبرنامج منح تشيفنينغ برنامج رائد للحكومة البريطانية لتحصيل الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة United Kingdom. المتقدمين من الشباب والصبايا اسمعوني منيح، فيكن تقدموا طلباتكن عبر الموقع الإلكتروني تشيفنينغ ل26 الأول، ويحق للمواطنين اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين بلبنان أنه يقدموا. إذن السفارة البريطانية في لبنان تعلن عبر إذاعة جبل لبنان عن فتح باب التقديم لمنحة تشيفنينغ الجامعية التابعة لحكومة المملكة المتحدة. اللي بده اللينك ببعث له إياه، بس إنه فيكم كمان تفوتوا على www.gov.uk وبتشوفوا على الموقع على الابليكيشن وبتعبوها. شكرا سفارة بريطانيا في بيروت، تحية لفريق عمل السفارة البريطانية بوطننا لبنان، الملحقين الإعلاميين والإداريين. ميشيل ماكرون وكل الشباب والصبايا، كمان دوزيل عبير يعطيكم ألف عافية، ونحن وياكم على تنسيق دايم. Good morning Your Excellency Mr. Hamish Cowell, the British Ambassador in Lebanon. God bless our country Lebanon and your country, the United Kingdom. God bless the King and bless British Kingdom. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بكرم الزيتون بالقرب من صيدلية كرم الزيتون اجتنا نوع من تمني إلى بلدية بيروت، وهلأ رح نبعتها نحن للإداريين ببلدية بيروت اللي عم نتعاون نحن وياهم. الله يعطيهم ألف عافية. كتير من الإداريين بيسألونا، ونحن عنا أسئلة كمان، فبيجاوبونا وبيلبونا. بدي حيي ميشيل ديب بالقسم المالي ببلدية بيروت، يسعد صباحك ميشيل ديب أنت وفريق عملك، والمهندس سعد الدين حلبي كمان أحد المسؤولين بدائرة الأشغال والصيانة ببلدية مدينة بيروت. سعد الدين الحلبي، ميشيل ديب وكل الشباب اللي هن بخدمة المواطنين عبر إذاعة جبل لبنان، تسلم دايتكن والله يكبر وجبكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف مع بريك ونرجع. ومحاورة رصدت بين حرس الحدود السوري وحرس الحدود اللبناني، فوج حماية الحدود اللبنانيين. خلينا نسمعها بعد البريك. جبل لبنان إذاعتكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: علقان بالعجقه، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوه مثلجه جديده متوفره اوريجينال وزيرو.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
4: خير شو في؟
5: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق لبل على لسانك.
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. أوراق متول إنشورنس، شركة لبنانية بتصرفكم للتأمين على ممتلكاتكم، من سياراتكم لموتور سياراتكم لبناياتكم شقاقكم مصانعكم، كل ممتلكاتكم بأمان ضد مخاطر الحرب والإرهاب، إضافة للممتلكات البحرية، كل ممتلكاتكم من سفن ويخوت وزوارق، إضافة لحمولتها. روك متول إنشورنس تأمين شامل جدا جدا جدا بتفاصيل لازم تحصلوا عليها. رح أعطيكم رقم الرباعي على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، إضافة لخط واتساب أيضا 1567. روك متول إنشورنس بتصرفكم على كامل الأراضي اللبنانية، وفرعه الجديد بجونية صار لهم كم أسبوع بجونية موجودين حدكن مقابل السرايا الحكومي من جهة، ومقابل الملعب البلدي على الزاوية من جهة تانية، بين السرايا والملعب البلدي وبكل محبة وخدمة مجتمعية. روك متول إنشورنس جونية وكل لبنان 1567، وأيضا 78-81-80. Your cargo is covered. كل الرحلات البحرية فيكن تأمنوا الكونتينرات وتأمنوا السفن مثل ما قلنا، حماية وتحت شعار Together Strong. Rock Mutual Insurance عنده فرع أيضا بمبنى العزري ببيروت وسط بيروت مقابل جامع محمد الأمين وكنيسة مارجوريس المارونية بناية العزري، جونية وزوق مصبح مبنى السوار الفرع الأساسي الرئيسي وبكل لبنان. روك متول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. إذن محاورة رصدناها بين حرس الحدود السوري وحرس الحدود اللبناني. الله يحمي لبنان ويحمي حدود لبنان، ومثل ما قلنا لما بيكونوا أولاد عمنا أو أي شخص الكان، بس هلأ نحن عنا حدود طويلة جدا شرقا وشمالا مع سوريا، وإن شاء الله خير يا رب، والله يرمي الوفق أكيد بين الجيشين نسمع سوا.
6: إسرائيل أن تستضعفكم وتضرب وتقيم وتقتل بإخواتنا اللبنانية، كمان نحن من حقنا ندافع عنكم لأنه أنتم بتكملونا بلا مؤاخذة يعني، والنعم منكم.
9: نحن وياكم بإذن الله أخوة وإيد وحدة ضد كل شيء.

0: الغاية هم أهل، يعني مثل هلأ في ناس من هون أخذ من هون وفي ناس أخذ من هون، فنحن واجب علينا أنه شو أنه نخلي هاي الألفة بين بعضنا، أنه نكون كلياتنا أهل وأخوات.
1: أكيد
0: الله يحفظكم يا رب، حاولوا خلينا نكسبكم عنا يا أخي.
1: الله يقويكم ويحميكم يا رب.
2: الله يحميكم شبابنا اللبنانيين، فوج حرس الحدود اللبناني. وأكيد طالما أولاد العم كتير منيح معنا ونحنا منكون منيح معهم أكتر كمان أكتر وأكتر، والله يديم الوفق ويبعد الحرب بين لبنان وسوريا وبين الجميع. صوتك عالي جبل لبنان. المحامي لويس أبو شرف توجه إلى وزيرة التربية ريما كرامي للمبادرة بمراسلة مدارس المهدي ومدارس المصطفى واتخاذ موقف حازم لوقف ترديد الأناشيد الإيرانية بمدارس المهدي ومدارس المصطفى، ولاسيما النشيد الإيراني داخل هالمدارس، حفاظاً على الهوية الوطنية والتربوية لوطننا لبنان. نعم، يسعد صباحك المحامي الناشط لويس أبو شرف. السيدة وزيرة التربية، هالنداء عبر إذاعة جبل لبنان. مدارس المهدي ومدارس المصطفى ما بيعلموا الأولاد النشيد الوطني اللبناني، بيعلموهم يرددوا الأناشيد الإيرانية. شكرا سيدتي الوزيرة على التجاوب. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري، لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت إغلاق أبواب السفارة بكرة الثلاثة 25 آب بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. إذن هذا الإعلان ورد منذ قليل عبر السفارة الأمريكية في بيروت. نحن بكرة الله راد، ورغم العطلة الرسمية جبل لبنان وصوتك عالي رح يكون حدكن أكيد تنعيد بعضنا بالعيد المولد النبوي الشريف ومبارك، ونكون عم نتابع قضايا وطننا لبنان التي لا تتوقف. وفي لبنان فايلز أيضا، حرب إسرائيلية داهمة في علي الطاهر، حزب الله يفاوض بديلا عن الدولة. سمعنا مبارح أحد مسؤولين لعملاء إيران، نعم عم بيقول إنه إذا اضطر الأمر بيتفاوضوا هن مباشر مع أمريكا. هيك بحق لكم، بس إنه رئيس منتخب شرعي ورئيس حكومة كمان منتخب شرعي من قبل النواب، ونوابكم منهم شاركوا بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معقول معقول انفصامه للمدعوم محمود قماطي؟ حبيبي محمود قماطي انت حبيب ايران مش حبيبي يعني، ولا حبيب لبنان. ما بدهم يسلموا اي موقع بتصريحه يرفض محمود قماطي تسليم أي موقع أو منشأة للدولة اللبنانية، ويرفض تسليم السلاح الثقيل أو المتوسط، يعني رسالة للدولة اللبنانية، وقال إنه كل الأبواب مفتوحة، إنه إذا كان الأمريكيين بدهم يتفاوضوا معنا أهلا وسهلا فيهم. يا عيني، يعني كلام محمود قماطي عن إمكان التفاوض مع الأمريكيين، ما بتكون تسلموا الدولة اللبنانية تتفاوضوا مع الشيطان الأكبر مثل ما أنتم بتلقبون؟ يعني التفاف على قرارات الدولة وتقديم نفسك يا محمود قماطي أنت ومعلمك ومعلمينك الإيرانيين أنه أنتوا الطرف المقرر، يعني بتتفاوضوا أنتوا مع أمريكا، أنتوا ابن الفرفور زمكن مغفور، بس الدولة اللبنانية خطية أنها تحاور أمريكا تتخلصكن وتخلص وطننا لبنان. يا آخ من انفصام الشخصية عند القماطي وكل المقمطين وغير المقمطين، كبير وصغير ومقمط بالسرير ومحمود قماطي. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز، ماذا سيقول بري في ذكرى الإمام المغيب موسى الصدر؟ هيدا إمام الوطن، هيدا إمام وطني لبناني أصيل، إمام الوطن موسى الصدر. ونتابع سويا أنا وياكم أيضا وأيضا.

استعراض ما يرد في lebanonfiles.com. ميرا جزيني كتبت: التصنيف الأمريكي للحزب إعادة رسم علاقة الدولة به. البروفيسور الدكتور نسيم الخوري، استاذنا كلنا بإعلام ودكتوراه الإعلام بالجامعة اللبنانية، البروفيسور نسيم الخوري ومقال بعنوان: لبنان صار بلاد الحكي للقهر والجوع والضجر. أخ يا دكتور نسيم خوري، أخ فيكم تطلعوا على مقالته الكاملة للبروفيسور نسيم الخوري بلبنان فايلز، فقرة بأقلامهم. وفي فقرة بأقلامهم أيضا نادي غصوب ومقال بعنوان: أيلول على حافة الحرب، من يملك قرار التصعيد؟ وأبرز فيديوهات بعده: الفيديو نجاد عصام فارس توجه بهالمقابلة، هيدي بودكاست حكينات لبنان فايلز، توجه نجاد عصام فارس إلى الرئيس الأمريكي ترامب بالقول: شكرا فخامة الرئيس، أمريكا تحتضن لبنان بطريقة غير مسبوقة. وجوزيف عون ونواف سلام أنجز المستحيل. تفاصيل هالمقابلة المهمة بودكاست حكينات لبنان فايلز، نجاد عصام فارس. تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان.

0: إذن تابع سواء أنا وياكم استعراض ما يرد في لبنان فايلز. موظف موقوف والملف قد يكبر. برز في الفترة الأخيرة ملف فساد داخل إحدى الوزارات بعد توقيف موظف بشبهات تتعلق بتقاضي الرشاوى واستيفاء مبالغ مالية مقابل تسهيل وإنجاز معاملات، إلا أن القضية بحسب معلومات لبنان فايلز لا تبدو محصورة بالموظف الموقوف، إذ تطرح علامات استفهام حول مدى اتساع الملف والأسماء التي قد تظهر تباعاً في التحقيقات. وفي هذا السياق تتزايد المطالبات بتوسيع التحقيق ليشمل موظفين آخرين يقال إنهم يحظون بدعم أو غطاء من جهات سياسية نافذة، بما يختبر جدية المسار القضائي وقدرته على الوصول إلى جميع المتورطين بعيدا من أي تدخلات أو حماية سياسية. نعم، نحن وليبرون فايلز وكل الخيرين بهالوطن إيد بإيد، موظف موقوف والملف بيكبر أكيد، ولما نلقى نحن طرف الخيط الله ينجيه هو واللي وراه لهالموظف الفاسد. عناوين كتير إذن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. بكواليس لبنان فايلز، عمادة ابن نصيف زيتون ودانييلا رحمي زيتون. احتفل الزوجان دانييلا رحمي ونصيف زيتون بعمادة طفلهم الياس بحضور والدة نصيف زيتون التي أتت أخيرا إلى لبنان من ألمانيا حيث مقر إقامتها. وكمان كانت موجودة والدة دانييلا رحمي زيتون وخيا إجوا من أستراليا، ونشرت دانييلا ونصيف مقاطع فيديو من هالعمادة من دون إظهار الملامح الواضحة للياس. أم الياس أبو الياس يخلي لكم إياه هون يا رب. عائلة زيتون وعائلة رحمي، دانييلا رحمي زيتون يخلي لك هالوالد الصديق، صديق العمر، صاحب الصوت الحلو اللبناني يوسف رحمي، الله خلي لك حفيدك وولادك. يمكن انت ما قدرت تجي السنة، يلا اذا رجعت تقدر تجي منشوفك هيك ومنسمع صوتك الحلو ومنلتقي سوا. يوسف رحمي بيلا دانييلا، الله يوفقكم يا رب. من لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان، عماد مباركي، الياس نصيف زيتون. وعبر إذاعة جبل لبنان ولبنان فايلز منهديهم أكيد غنية بصوتك نصيف، جينيريك مسلسل تابعناه كلنا سوا، الهيبة. تحية لزملائنا وزميلاتنا ب لبنان فايلز والناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. بعد البريك مباشرة الهيبة وجينيريك الهيبة مع نصيف زيتون عبر إذاعة جبل لبنان. خليكم معنا.
1: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام، جبل لبنان.
2: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين.

Sau dacă ai alegea pe Lebnen. تحية لقوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. ويلا منقول مبروك للبنان ولكل اللبنانيين اللي كانوا يستعملوا معبر العبودية واضطروا أنه يطولوا مشوارهم ويستعملوا معابر تانية. إذن معبر العبودية الحدودي بين لبنان وسوريا يتجه إلى إعادة فتحه بأول أيلول بعد كم يوم، بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والفنية اللازمة، لا سيما من جانب الأمن العام اللبناني الذي يعمل على تجهيز المركز وتأمين المستلزمات المطلوبة لتنظيم حركة المسافرين والعبور. خطوة أكيد اجت من بعد أعمال تأهيل وتجهيز للمعبر من الجانب اللبناني بالتوازي مع استكمال التحضيرات بالجانب السوري. إذن بعد فترة من الإقفال بأول أيلول يعاد فتح المعبر، معبر العبودية شمال لبنان. معبر العبودية من المعابر الأساسية بوطننا لبنان، بيربط لبنان بسوريا وبيسهل كتير من حركة المواطنين والنقل والتبادل التجاري بين البلدين، وبيخفف الضغط عن معبر المصنع بالبقاع اللي عم يشهد حركة عبور كثيفة. إذن مبروك يا لبنانية، شكرا الأمن العام اللبناني، الله يكبر وجبكن بخدمة وطنكن لبنان، ضباطا رتباء ومفتشين بقيادة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا على صفحة كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان، فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحت شعار حافظ على مستقبلك، اتنفس أفضل للرياضة، ركز أفضل بتفكيرك، وفر على حالك مصاري وخليك حر بعيد عن الإدمان. ختام حملة التوعية من مخاطر التدخين الإلكتروني، وتبقى الرسالة الأهم حافظ على مستقبلك، الشابات والصبايا اللبنانيين واللبنانيات، نفسوا أفضل، ركزوا أفضل، وفروا مصرياتكم وخليكم حرين بعيدا عن الإدمان. كل خيار بتاخدوه اليوم ممكن يصنع فرق بكرة. حافظ على مستقبلك، حافظ على مستقبلك، واختاروا حياة بلا تدخين إلكتروني. كاريتاس لبنان. موريون باريخون، كاريتاس لبنان. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، ربنا يكبر واجبك بمحبة وطنك لبنان والإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. كتاب جديد كنا حضرنا حفل التوقيعه من أسبوعين، بدي أرجع أذكركم فيه، صادر عن دار نوفل ومكتبة أنطوان أشات أنطوان، ترجمة لكتاب نحو الأرض الجديدة دولوريس كانون عن تطوير الذات الدفعات الثلاث من المتطوعين، والترجمة لنبيلة يوسف الفقيه. نبيلة يوسف الفقيه مواليد علي 1953، أقامت بالولايات المتحدة، درست إدارة الأعمال بجامعة ساوث كارولينا، وعملت في القطاع الفندقي، وتقيم حاليا في لبنان وبتابع نشاطها بالعمل الاجتماعي والأهلي والتوعية الروحية. هذا الكتاب الثالث اللي بيصدر عن دار نوفل بعد كتاب الذاكرة الأزلية وكتاب رحلة الأرواح. نبيلة يوسف الفقيه ترجمت لا دولوريس كانون، اللي هي دولوريس معالجة تنويم مغناطيسي أمريكية، طورت منهج باسترجاع الحياة السابقة لكل شخص، وسعت من خلال هالتنويم المغناطيسي لاستعادة ما وصفته بالمعرفة المفقودة الكامنة في العقل الباطن. دولوريس كانون دانلت شهرة عالمية بفضل إنجازها بتفسير تنبؤات نوستراداموس والتحقيق في ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة. ألفت دولوريس كانون 17 كتاب، ترجم أكثر من 20 لغة هالكتب، وأسست أكاديمية للتدريب على التقنية الخاصة، وهي محاضرة في أنحاء العالم. إذن دولوريس كانون والترجمة لنبيلة يوسف الفقيه، كتاب بتصرفكن بكل فروع مكتبة أنطوان، صادر عن دار نوفل أنطوان أشت. كل
فروع مكتبة أنطوان طلبوا نحو الأرض الجديدة. الدفعات الثلاث من المتطوعين تطوير الذات، ترجمة نبيلة يوسف الفقيه. يسعد صباحك مدام نبيلة. وفي كتاب كمان خطير جدا رح أحكيكم عنه بالأيام المقبلة، أو ممكن تسجلي رسائل صوتية تحكيكم عن كتب تانية كمان، وكتاب خطير جدا ترجمته عن جدة يسوع المسيح. حني ست ليسوع، حني والدة مريم يلدت يشوع. صوتك عالي جبل لبنان. إذن مبروك نصيف زيتون ودانيلا رحمة زيتون، عمادة الياس، أبو الياس وأم الياس، الله يخليكم إياه يا رب، ويخلي كل أولادكم. إذا عندكم مناسبات عمادات أو أي شيء بعتولنا إياهم كمان على إذاعة جبل لبنان 03-444-037 لحتى نفتخر ونبارك ونقلكم الله يخليكم أولادكم جميعا بعماداتهم بتخرجهم بغربتهم، كل شيء بنتمنى فيه الخير لألنا وإلكم يا لبنانية مستمعي جبل لبنان. نصيف زيتون وجينيريك البرنامج الهيبة اللي عرض سنة 2017 مجبور. نصيف زيتون من مسلسل الهيبة.

0: مجبور. نصيب سيتون، المؤلف علي المولى والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي جيمي حداد من مسلسل الهيبة وإذاعة جبل لبنان. مبروك أبو الياس وأم الياس، عمادة ابنكم نصيف زيتون ودانييلا رحمي زيتون. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن ويكم فترتنا بالدقايق الأخيرة. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ حفل تكريم، ومن قلبنا منقول الله يرحم شهداء الجيش اللبناني البطل، الله يرحم كل شهيد ويصبر أهله، لأنه جيشنا اللبناني البطل عم يدفع على مدار سنين من وقت تأسيسه من 81 سنة ثمن غالي بخدمة الوطن، خدمة أرزة لبنان والشرف والتضحية والوفاء. ببلدة المروج بالمتن، مواطن لبناني اسمه شاكر داغر ربى ابنه مارون على محبة وطنه لبنان، ومن هو وصغير مارون شاكر داغر بحب يحضر العروض العسكرية للجيش اللبناني ويحلم انه يصير ضابط بالجيش اللبناني ويخدم بالجيش، وصار ضابط. ولكن ربنا اختاره لمارون شاكر داغر إلى جواره شهيد للجيش اللبناني البطل. مارون شاكر داغر ليكن ذكره مؤبداً كأنه موجود بيننا على طول. وبلدية المروج وأهلنا بالمروج وكل الوطن افتتحوا شارع باسمه تكريماً لذكرى. محطة للتكريم واعتزاز بالشهيد ببلدة المروج. تحية لأهلنا بالمروج، أهل الشهيد ورفاقه بالسلاح، الله يطول بعمركم ويحميكم لأهلكم يا شباب. قائم مقام المتن مارلين حداد، ممثل قائد الجيش وعدد من الفعاليات كانوا موجودين خلال افتتاح الشارع التكريمي لذكرى الملازم أول مارون شاكر داغر. اسمه سيبقى حاضراً بالبال وعلى دفتر الشرف وكتاب الشرف لوطننا لبنان. الله يصبر أهلك، الله يصبر والدك ووالدتك، قلب الأم. شارع الشهيد الملازم أول مارون شاكر داغر ببلدة المروج المتن. المروج قدمت شهيد تاني كمان بالجيش اللبناني، تحية لأهلنا بالمروج، رئيس البلدية سمعان الخراط، وتكريم الملازم الأول مارون شاكر داغر وأطلاق اسمه على أحد شوارع بلدة المروج، وشهيد تاني أيضاً قدمته المروج على مذبح الوطن المقدم نايف صليبة بجنات الخلد، المقدم نايف صليبة والملازم أول مارون شاكر داغر. يطول عمركم جميعاً، المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. باسم كل مستمعي إذاعة جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني، يطول عمركم، والله يحمي لنا وطننا لبنان ويحمي أرزة لبنان ويحمي جيش لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ضابط لبناني متقاعد العميد الصديق العزيز علينا كلنا خليل الحلو الشجاع والوطني، حزب الله منظمة إرهابية. الكلمة لألك من إحدى مقابلاتك التلفزيونية والمواقع الإخبارية العميد خليل حلو. نسمع سوا.
1: هل تعتبر عميد إنه حزب الله هو منظمة إرهابية؟
2: الجواب هو نعم بدون أي تردد. نعم أكيد بدون أي تردد.
1: بشقه السياسي والعسكري؟
2: بالسياسي الإرهاب ما فيش سياسي بالإرهاب، الإرهاب إرهاب. بدي ذكر قبل مقتل الرئيس رفيق الحريري، بدي ذكر بتفجير السفارات ببيروت، بخطف السفراء الأجانب والموفدين الأجانب إلى بيروت، بإعدام الضباط الأجانب المخطوفين يلي كانوا بصفة دبلوماسية ببيروت قدام الكاميرايات، الهيجنز عميد هيجنز مثلا يلي فيه اليوم سفينة حربية أمريكية باسمه. بدي ذكر باختفاء 3 نواب حاكم مصرف لبنان، بدي ذكر الأشخاص يلي اختفوا خلال الفترة الثمانينات الماضية عن يد حزب الله لما كان سمى حاله منظمة الجهاد الإسلامي العالمي. هيدا شو اسمه غير قتل رفيق الحريري وشهداء 14 أدار وغيرهم وغيرهم، وانتهاءا بلقمان سليم وقبل منه محمد شطح، وتهديدات اللي بتتوجه لنا يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، تهديدات بالقتل.
0: إذن تحية للعميد المتقاعد الوطني خليل الحلو بشجاعته بتسمية الأمور بأسمائها بأحد أحاديثه الصحفية. صوتك عالي جبل لبنان. ونحن راجح الوطني مثل كل مستمع من مستمعي جبل لبنان ووطنيته والعمل. نحن وراجح لخلاص وطننا لبنان من خلال لابي لبناني يعمل بسبيل وطننا لبنان. رصدنا نحن وراجح الصحافي حازم الأمين ورأي حر من البيئة الداخلية لحزب إيران، ولكن التي تنتفض عليه وعلى الأعمال اللي عم يعملها بتدمير لبنان. الكلمة للصحافي حازم الأمين.
3: حزب الله فخ مش إيران اللي نصبت لنا إياه، بعتقد إنه إسرائيل هي اللي نصبت لنا إياه، وهذا الاستنتاج مش بسياق تخوين الحزب مثل ما بيعمل هو بأي لبناني بيختلف معه، إنما هو محاولة فهم متأخرة للي صار فينا آخر 3 سنين، محاولة استشراف حقيقة ما يجري بتلال علي الطاهر، خصوصاً بعد ما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إنه على تواصل يومي مع المقاتلين هونيك. من 2006 وحزب الله عم يبني ترسانته العسكرية والقتالية بجنوب لبنان، أنفاق وصواريخ بلستية وعمليات تجنيد لعشرات الآلاف من المقاتلين. القصة كلفت إيران مليارات الدولارات. بنفس الوقت اكتشفنا إنه إسرائيل كانت موجودة بمصارين الحزب، يعني شيء بلشت حرب الأسناد وبظرف أيام جرى القضاء على كل قيادة الحزب السياسية والعسكرية. قصة البيجر كانت الذروة، كشفت قديش إسرائيل معها خبر بكل تفصيل، بل أكثر من هيك خط الإمداد الرئيسي للحزب وهو سوريا طبعا خلص بكبسة زر، وأحمد الشرع بظرف يومين وصل على الشام. ليش إسرائيل تركت الحزب يبني جمهوريته العسكرية على حدودها طالما أنها كانت عم تعرف شو عم يعمل؟ هيدي القدرة الإسرائيلية الهائلة على قلب المعادلة ليش ما استخدمت قبل لمنع الحزب من بناء ترسانته؟ ما في جواب إلا اللي عم بيقوله نتنياهو، هيدي الحرب كانت ضرورية لتحويل القرى الحدودية لمنطقة عازلة وغير مأهولة، وهذا الهدف ما بيتحقق إلا إذا تأمنت لإسرائيل ذريعة محرزة. تسويق المهمة عم بيتم انطلاقاً مما دعت إسرائيل إنها اكتشفته على حدودها. هي ما اكتشفته، هي بتعرف كل شيء عنه، كانت ساكتة لأنه بيأمن لها شو بدها. خريطة الأنفاق والصواريخ البالستية وأماكن تواجد القادة كلهم كانوا معها، وبظرف أيام قلبت الدنيا فوق راسنا. والواحد في روح أكثر من هيك ويقول إنه إسرائيل قررت مين بيبقى من قيادة الحزب ومين بينقتل، يعني هي حددت المهمة المتبقية للسلاح ويمكن اللي عم بيصير هلأ بعلي الطاهر هو جزء من السيناريو. المناطق العازلة هي جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي منذ قيام الدولة. الحدود غير الثابتة ضرورية بحسب الرواية الجابوتنسكية. عملية مسح القرى هي خطة بتتعدى قصة سلاح حزب الله. من يومين بس أعلن نتنياهو أنه تلت مساحة قطاع غزة رح تكون منطقة عازلة، وبالتزامن أعلن وزير دفاعه أنه جيشه ما رح ينسحب من لبنان. شو في ذريعة أقوى من ادعاء وجود خطر على الحدود لتحقيق هيدا الهدف؟ هيدي هي فعلا قصة سلاح حزب الله، وأهل القرى الممسوحة بلشوا يحسوا أنه قصتهم هالمرة أبعد من قصة اجتياح بيجي وراء انسحاب.
0: يسعد صباحك الصحافي الزميل حازم الأمين ورأيه الحر عبر المنصات الإلكترونية الإخبارية. عجبني استعارة ذكر زميلنا حازم الأمين أنه إسرائيل كانت موجودة داخل مصارين حزب الله بمصرانه، بس الغليظ ولا الدقيق؟ مصران الغليظ ولا المصران الدقيق؟ شو هالعيب هيدا؟ شو هالعيب والانكشاف والمكابرة المستمرة؟ موجودين بمصارينكن، وقال الأستاذ حازم الأمين وشهد عليكم مثل ما عم يشهد عليكم كل الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم المفكر والكاتب الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان درر وعالم مريض وخنازير. وكما لا تطرح درر قدام خنازير، لن يطرح قدام أهل التفاهة أدب وفن وديوان قصائد ورواية. مقال فكري مهم جدا. العالم فقير وضحل وتافه بدون الشعر يا صاحبي. عقل العويط درر وعالم مريض وخنازير بالصفحة 15 من صحيفة النهار. فيكن تشتروها تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. أكيد ومتابعة كل كتاب صحيفة النهار والصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى زحل والبقاع ومؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. على ضوء القمر أمسية موسيقية للفرقة الكلاسيكية بكشاف التربية الوطنية بمنطقة زحلة. أحيت أمسية موسيقية على ضوء القمر بالباحة الخارجية لمقام سيدة زحلة والبقاع برعاية مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ونادي روتاري زحلة والبقاع. حضور شعبي ورسمي. رئيس بلدية زحلة المعلق أو تعنايل المهندس سليم غزالي راعيي الاحتفال. رئيسة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية السيدة مارلين ظاهر ورئيس نادي روتاري زحلة والبقاع دكتور بديع الحاج شاهين وعدد من النواب الحاليين والسابقين وفعاليات سياسية ودينية وكشفية وحشد من الأهالي. تحية لزحلة تي في ونور سات اللي أمنوا التغطية المباشرة. نشيد الوطن اللبناني. كلمة الدكتور بديع الحاج شاهين شدت فيها على أهمية الموسيقى. وقائد منطقة زحلة في كشاف التربية الوطنية القائد جوزيف مقدسي أكد على أهمية دعم الطاقات الشابة وتأمين المنصات لتطوير قدرات الشباب والصبايا وأبراز مواهبهم. الفرقة بقيادة القائد منير أبو جلد قدموا برنامج موسيقي مميز وسط أجواء راقية وعلى ضوء القمر. على ضوء القمر. تحية لكشاف التربية الوطنية وكل الموجودين والمشجعين ومؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ المزيد والمزيد بكرة الله راد. وبكرة الثلاثة رغم العطلة الرسمية رح نكون موجودين معكن. إذاعة جبل لبنان مكرسة نفسها وبرامجها لخدمتكن ومنهم برنامج صوتك عالي. من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. وبكرة منبارك لبعضنا بالمولد النبوي الشريف ومنتابع ومنستمر بمتابعة قضايا الوطن وكل شيء بيستجد خلال ساعات النهار والليل وصولا لبكرة الساعة 7 صباحا موعد بدء البرنامج. برنامجكن جبل لبنان صوتك عالي. وبكرة الله راد لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان داعينا للمشاركة بفعالية تحت عنوان حقكم تعرفوا يا أهالي المفقودين والمخطوفين بمسرح المدينة بشارع الحمراء بكرة 3 من 3 إلى 7 المساء بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قصرا. رح يكون في كلمات للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا، لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، وجولة على محطات فعالية حقكم تعرفوا. تحية لمسرح المدينة والقيمين على المسرح، الفنانة الأديرة السيدة نضال الأشقر ولؤي رمضان. حقكم تعرفوا يا لبنانية، المعرفة والحقيقة. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، أكيد في قضايا كتيرة وأخبار كتيرة بنرجع نستعرضهم بكرة الله راد، never too late. وبكرة مثل ما قلنا رغم العطلة الرسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف نحن معكن وحدكن، وعلى مدار الساعة أيضا كل مظلومية أو قضية بدكن انتبعها 70-220-888 تحت الهواء. أهلا وسهلا بمحبتكن. الأخبار والإشياء اللي وردت هلأ بعد الساعة 10 نستعرضها بكرة، والرسائل الصوتية أيضا. خليني باللحظات الأخيرة مثل ما بعمل دايما نشيك على جبل لبنان أبليكيشن وأخبار جبل لبنان على مدار الساعة. العسكريون المتقاعدون نفذوا اعتصاما أمام مبنى وزارة المالية في طرابلس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتصحيح الرواتب والمستحقات لهم. هذا آخر خبر على جبل لبنان أبليكيشن. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت إغلاق السفارة غدا الثلاثاء 25 آب بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات يا لبنانية، عبر السفارة الأمريكية وإذاعة جبل لبنان. سفير ميشيل عيسى يسعد صباحك، تحية لوطنيتك الأمريكية ووطنيتك اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بكرة كمان نتابع شبكة خطف استدراج فتيات للأوتيلات بين المتن وكسروان، بيستدرجون وبيجبرون إنه يتعاطوا الدعارة بالمتن وكسروان، وللأسف عم بيقوموا فيها أشخاص لبنانيين يعي بالشوم عليهم. ضلوا بخير، يلا إلى اللقاء غدا صباحا. الله يحمي وطن لبنان ويحميكم مستمعي جبل لبنان.
4: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
5: تبرد تبرد تبرد
6: تعبولد تعبولد
7: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولد تعبولد تعبولد
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولد تعبولد تعبولد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: حظك على الهواء.
3: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو العمل والانضباط، حيث تنتقل الشمس لتعلن بدء موسم برج العذراء الترابي متناغمة مع استقرار القمر في منتصف برج الجدي الترابي. ينشر هذا الاقتران الترابي الفلكي طاقة عالية من التركيز، الدقة والسعي الواقعي نحو إنجاز الأهداف وتدبير الأوراق والمسؤوليات بذكاء وثبات. وتتكامل هذه الإنتاجية مع اللباقة الساحرة التي تواصل بثها الزهرة من موطنها الميزان. نحن أمام يوم يجمع بين العقلانية، التخطيط السليم والاتزان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية، الجدي. يوم استثنائي لإثبات جدارتك المهنية، تقديم خطط واقعية أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بكل ثقة وجدية، بينما تواصل الزهرة في الميزان إعطاءك أسلوباً حوارياً راقياً يضمن لك حسم الشراكات بلباقة. برج الثور. الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. يدعمك القمر من برج الجدي الترابي الصديق بالتزامن مع دخول الشمس إلى العذراء الترابي، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للتخطيط، التعلم أو متابعة معاملات سفر وفكرية بنجاح، بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بقدرة عالية على التواصل الدافئ والمقنع. برج الجوزاء. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية والإدارية. يوم ممتاز لإعادة تنظيم الميزانية، ترتيب الأوراق المعلقة بذكاء وحسم القرارات المالية بثبات. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك، الجدي، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية تحت المجهر. يوم يناسب التفاهم العقلاني وتوثيق الروابط مع الشريك برزانة. ومع وجود المريخ في برجك، تملك طاقة حركية شجاعة وقدرة على قيادة أمورك اليومية بثقة وتفهم. برج الأسد. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والعناية بالصحة. يوم ممتاز لتنظيم جدول أعمالك بدقة وإنجاز المهام المعقدة بروقان، بينما يواصل المشتري وعطارد في برجك مدك بحيوية فكرية وكاريزما واثقة تعزز حضورك في كل مكان. برج العذراء. مبارك لكم بداية موسم برجكم. تدخل الشمس برجكم اليوم لتمنحكم تجدداً وطاقة إشراق عالية، مدعومة بقمر الجدي الترابي الصديق الذي يفتح أمامكم أبواب الارتياح النفسي، الإبداع والأوقات العاطفية الدافئة. يوم استثنائي لإطلاق المبادرات والبدء بصفحة جديدة بثقة. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. يركز القمر في الجدي أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل والعائلة، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لترتيب أمور عقارية أو منزلية وتوطيد الروابط الأسرية بوعي واستقرار. برج العقرب. تملكون اليوم طاقة تواصل عملية وعميقة جداً. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات، الجدي، يوم مناسب جداً للمفاوضات، إبرام الاتفاقيات وحسم المعاملات بنجاح، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس. يوجه القمر في الجدي أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم نفقاتك برؤية واقعية وحسم مكاسب عمل جادة، بينما يضمن لك التناغم مع عطارد والمشتري بقاء حضورك الاجتماعي مشرقاً ومؤثراً. برج الجدي. أنتم سادة الحضور اليوم. يستقر القمر في منتصف برجكم متناغماً مع الشمس في العذراء الترابي ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاءً ذهنياً، وقدرة عالية على ضبط الأمور وإدارتها بذكاء وتفوق. يوم استثنائي لإثبات جدارتك والبدء بخطوات عمل استراتيجية.
4: برج الدلو، يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والعمل بعيداً عن الضجيج. وقت مثالي للتأمل، ترتيب الأولويات خلف الكواليس، والابتعاد عن الإرهاق، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي الممتع بوجود القمر في برج الجدي الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، تلقي دعم عملي لمشاريعكم أو العمل ضمن فريق، بينما يمنحكم المريخ في السرطان طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
2: حظك على الهواء.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: مشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لروما، وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية لاستكمال المباحثات. فالدور الإيطالي يبرز محورياً في الترتيبات المقبلة، إذ يتوقع أن تشكل القوات الإيطالية العمود الفقري لأي قوات بديلة لليونيفيل، إضافة إلى دورها في لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية واتفاق الإطار.
1: وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات في روما خلال شهر أيلول بين لبنان وإسرائيل. الأجواء مشوبة بالتشاؤم، وتل أبيب لا تبدو مستعدة للتجاوب مع المطالب اللبنانية بسهولة.
0: تنتهي اليوم تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني بعد رفض لبنان اعتماد أوراقه منذ آذار، والبعثات الأجنبية تترقب طريقة معالجة القضية، إذ إن أي تهاون رسمي في ترحيله يهدد بتداعيات دبلوماسية سلبية.
1: ومن جهة أخرى، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً في دورس في بعلبك، عقبه وقفة احتجاجية أمام مركز وزارة المالية في دورس، رفضاً لتقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، وهدد المعتصمون بالتصعيد الشامل وقطع الطرق.
0: وفي سياق آخر، كشفت قوى الأمن الداخلي شبكة لتسهيل الدعارة، وأوقفت متورطين اثنين اعترفا بالخطف وبفرض الخوات وتعاطي المخدرات، فيما التحقيقات مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الأحد في خان يونس قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المخرب كان اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر.
0: وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بالضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
1: وبدورها، أعلنت سوريا أن المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها مع إسرائيل أمس الأحد هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وتناولت كذلك سبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا.
0: وفي صفحة المتفرقات الدولية، تم إجلاء أكثر من 40,000 شخص في ولاية نيفادا الأمريكية مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من مدينة رينو، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ وسط تحذيرات من خطورة النيران المتأثرة بالرياح.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 20 عاماً وحزب الله يحفر الأنفاق في الجنوب، ماذا كانت النتيجة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: كوكتيل
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les nuits nostalgie présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
5: يستقبل لبنان في 26 و 27 آب وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية. وقد اطلع الرئيس جوزاف عون من السفير اللبناني في الإمارات على التحضيرات الجارية للزيارة.
4: بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون لروما، وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية لاستكمال المباحثات، فالدور الإيطالي يبرز محورياً في الترتيبات المقبلة، إذ يتوقع أن تشكل القوات الإيطالية العمود الفقري لأي قوات بديلة لليونيفل، إضافة إلى دورها في لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية واتفاق الإطار.
5: وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات في روما خلال شهر أيلول بين لبنان وإسرائيل. الأجواء مشوبة بالتشاؤم، وتل أبيب لا تبدو مستعدة للتجاوب مع المطالب اللبنانية بسهولة.
4: تنتهي اليوم تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني بعد رفض لبنان اعتماد أوراقه منذ آذار، والبعثات الأجنبية تترقب طريقة معالجة القضية، إذ إن أي تهاون رسمي في ترحيله يهدد بتداعيات دبلوماسية سلبية.
5: ومن جهة أخرى، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً في دورس في بعلبك، عقبه وقفة احتجاجية أمام مركز وزارة المالية في دورس رفضاً لتقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، وهدد المعتصمون بالتصعيد الشامل وقطع الطرق.
4: وفي سياق آخر، كشفت قوى الأمن الداخلي شبكة لتسهيل الدعارة، وأوقفت متورطين اثنين اعترفا بالخطف وبفرض الخوات وتعاطي المخدرات، فيما التحقيقات مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
5: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الأحد في خان يونس قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المخرب كان اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر.
4: وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بالضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
5: وبدورها، أعلنت سوريا أن المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها مع إسرائيل أمس الأحد هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وتناولت كذلك سبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا.
4: وفي صفحة المتفرقات الدولية، تم إجلاء أكثر من 40,000 شخص في ولاية نيفادا الأمريكية مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من مدينة رينو، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ وسط تحذيرات من خطورة النيران المتأثرة بالرياح.
5: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 20 عاماً وحزب الله يحفر الأنفاق في الجنوب، ماذا كانت النتيجة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: يستقبل لبنان في 26 و 27 آب وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية. وقد اطلع الرئيس جوزاف عون من السفير اللبناني في الإمارات على التحضيرات الجارية للزيارة.
2: بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون لروما، وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية لاستكمال المباحثات. فالدور الإيطالي يبرز محورياً في الترتيبات المقبلة، إذ يتوقع أن تشكل القوات الإيطالية العمود الفقري لأي قوات بديلة لليونيفل، إضافة إلى دورها في لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية واتفاق الإطار.
1: وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات في روما خلال شهر أيلول بين لبنان وإسرائيل. الأجواء مشوبة بالتشاؤم، وتل أبيب لا تبدو مستعدة للتجاوب مع المطالب اللبنانية بسهولة.
3: تنتهي اليوم تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني بعد رفض لبنان اعتماد أوراقه منذ آذار، والبعثات الأجنبية تترقب طريقة معالجة القضية، إذ إن أي تهاون رسمي في ترحيله يهدد بتداعيات دبلوماسية سلبية.
1: ومن جهة أخرى، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً في دورس في بعلبك، عقبه وقفة احتجاجية أمام مركز وزارة المالية في دورس رفضاً لتقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، وهدد المعتصمون بالتصعيد الشامل وقطع الطرق.
2: طالبت نقابة الخلوي بتنفيذ عقد العمل كاملاً وتسديد جميع مستحقات الموظفين بما فيها تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من التداعيات القانونية والتصعيد في حال المماطلة أو التأخير، وأكدت أنها ستواصل تحركها لتحصيل كامل حقوق الموظفين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الأحد في خان يونس قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المخرب كان اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر.
2: وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بالضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
1: وبدورها، أعلنت سوريا أن المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها مع إسرائيل أمس الأحد هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وتناولت كذلك سبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا.
2: قضى القضاء السوري حضورياً بالسجن المؤبد على المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال عهد بشار الأسد. وكان حسون قد شغل منصب المفتي لأكثر من 16 عاماً وعرف بقربه من الأسد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 20 عاماً وحزب الله يحفر الأنفاق في الجنوب، ماذا كانت النتيجة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: شو في؟
2: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111224 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: يستقبل لبنان في 26 و 27 آب وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية. وقد اطلع الرئيس جوزيف عون من السفير اللبناني في الإمارات على التحضيرات الجارية للزيارة.
2: بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لروما، وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية لاستكمال المباحثات. فالدور الإيطالي يبرز محورياً في الترتيبات المقبلة، إذ يتوقع أن تشكل القوات الإيطالية العمود الفقري لأي قوات بديلة لليونيفل، إضافة إلى دورها في لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية واتفاق الإطار.
1: وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات في روما خلال شهر أيلول بين لبنان وإسرائيل. الأجواء مشوبة بالتشاؤم، وتل أبيب لا تبدو مستعدة للتجاوب مع المطالب اللبنانية بسهولة.
3: تنتهي اليوم تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني بعد رفض لبنان اعتماد أوراقه منذ آذار، والبعثات الأجنبية تترقب طريقة معالجة القضية، إذ إن أي تهاون رسمي في ترحيله يهدد بتداعيات دبلوماسية سلبية.
1: ومن جهة أخرى، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً في دورس في بعلبك، عقبه وقفة احتجاجية أمام مركز وزارة المالية في دورس، رفضاً لتقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، وهدد المعتصمون بالتصعيد الشامل وقطع الطرق.
4: طالبت نقابة الخلوي بتنفيذ عقد العمل كاملاً وتسديد جميع مستحقات الموظفين بما فيها تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من التداعيات القانونية والتصعيد في حال المماطلة أو التأخير، وأكدت أنها ستواصل تحركها لتحصيل كامل حقوق الموظفين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الأحد في خان يونس قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المخرب كان اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر.
4: وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بالضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
1: وبدورها، أعلنت سوريا أن المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها مع إسرائيل أمس الأحد هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وتناولت كذلك سبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا.
4: قضى القضاء السوري حضورياً بالسجن المؤبد على المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال عهد بشار الأسد. وكان حسون قد شغل منصب المفتي لأكثر من 16 عاماً، وعرف بقربه من الأسد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 20 عاماً وحزب الله يحفر الأنفاق في الجنوب، ماذا كانت النتيجة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: يستقبل لبنان في 26 و 27 آب وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية. وقد اطلع الرئيس جوزيف عون من السفير اللبناني في الإمارات على التحضيرات الجارية للزيارة.
2: بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لروما، وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية لاستكمال المباحثات. فالدور الإيطالي يبرز محورياً في الترتيبات المقبلة، إذ يتوقع أن تشكل القوات الإيطالية العمود الفقري لأي قوات بديلة لليونيفيل، إضافة إلى دورها في لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية واتفاق الإطار.
1: وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات في روما خلال شهر أيلول بين لبنان وإسرائيل. الأجواء مشوبة بالتشاؤم، وتل أبيب لا تبدو مستعدة للتجاوب مع المطالب اللبنانية بسهولة.
3: تنتهي اليوم تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني بعد رفض لبنان اعتماد أوراقه منذ آذار، والبعثات الأجنبية تترقب طريقة معالجة القضية، إذ إن أي تهاون رسمي في ترحيله يهدد بتداعيات دبلوماسية سلبية.
1: ومن جهة أخرى، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً في دورس في بعلبك، أعقبه وقفة احتجاجية أمام مركز وزارة المالية في دورس رفضاً لتقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، وهدد المعتصمون بالتصعيد الشامل وقطع الطرق.
4: طالبت نقابة الخلوي بتنفيذ عقد العمل كاملاً وتسديد جميع مستحقات الموظفين بما فيها تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من التداعيات القانونية والتصعيد في حال المماطلة أو التأخير، وأكدت أنها ستواصل تحركها لتحصيل كامل حقوق الموظفين.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الأحد في خان يونس قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن المخرب كان اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر.
4: وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ووصفت المقررة الأممية هذه الخطوة بالضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
1: وبدورها، أعلنت سوريا أن المحادثات الرفيعة المستوى التي أجرتها مع إسرائيل أمس الأحد هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وتناولت كذلك سبل تجنيب البلاد تداعيات التوتر بين إسرائيل وتركيا.
4: قضى القضاء السوري حضورياً بالسجن المؤبد على المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال عهد بشار الأسد. وكان حسون قد شغل منصب المفتي لأكثر من 16 عاماً وعرف بقربه من الأسد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، 20 عاماً وحزب الله يحفر الأنفاق في الجنوب، ماذا كانت النتيجة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nuits nostalgiques présentent
6: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان
4: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: 5 وانطلقت حلقة جديدة من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. الملف الأول مع الصحفي جورج عقوري وحديث عن السفير الإيراني في لبنان وأي تخريجة سوف تتبعها الدولة اللبنانية وماذا عن السيادة، إضافة إلى ملفات سياسية وأمنية أخرى. خمسة على خمسة من الساعة 5 لغاية الساعة 7 المساء عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب، بالإضافة إلى فقراتنا المعتادة والثابتة ومن قصة من لبنان. وبينضم لنا الصحفي جورج عقوري. أستاذ جورج، أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لألك ولمستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: كان من المفترض عند الساعة 3:30 تنتهي إقامة السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، ولكن بحسب المعلومات في تخريجة عم تعملها الدولة اللبنانية تعطيه إقامة إدارية، يعني إقامة بديلة. هل ننعي مع هذه الإقامة قرار الحكومة، قرار وزير الخارجية والسيادة اللبنانية؟
1: حكماً اليوم السفير الذي لم يقدم أوراق اعتماده هو المعتبر بيرسونا غرانتا السفير الإيراني الشيباني، مع مرور الوقت الساعة 3:30 تسقط الإقامة اللي معه إياها في لبنان، وما يحكى عن تخريجات وعن إقامة مجاملة وما إلى ذلك. هذه كلها أمور هي تضليل لا تحريف الواقع القائم على أنه الإجراءات التي أخذت بحق السفير الإيراني ناجمة عن تدخل الإيراني السافر في لبنان. وبيكفي نذكر من أسبوع خرج علينا رئيس الشورى الإيراني قليباف سيقلنا أنه هو على تواصل دائم مع المقاتلين بالصفوف الأمامية في لبنان، فما بتصور في أوضح من هيك. أي حدا بده يفتش على تخريجة طيبيض صفحة إيران يلي عندها سفير البيجر وعندها السفير المنتهك للسيادة وعندها مسؤولين مثل قليباف، بيكون عم بيطعن قرارات الدولة السيادية وعم بيكرس صلبطة الدويلة على منطقة الدولة.
0: في مصادر أمنية بتقول اتخذ المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير وبموافقة رئيس الجمهورية بالموافقة على منح شيباني إقامة في لبنان في حال تقدم بطلب رسمي للحصول عليها. وتتابع هذه المصادر، في حال تقدم خلال الأيام المقبلة بطلب إقامة لدى الأمن العام فسوف يحصل عليها استنادا إلى التعليمات التي تجيز منح ما يعرف بالإقامة المجاملة، وفيها إقامة يمكن منح لدبلوماسي سبق له أن خدم في لبنان.
1: هيدا الشيء اللي ذكرت لك، إقامة مجاملة، التخريجة اللي عم يفتشوا عليها، هيدي التخريجة على حساب سيادة لبنان، على حساب قرارات لبنان، وعلى حساب هيبة لبنان، وعلى حساب مصلحة لبنان. اليوم عم تحكي حضرتك بمصادر، بس تصير الأشياء بيكون يبنى على الشيء مقتضاه بما يتعلق إذا أقدموا على هكذا خطوة. ولكن بالمطلق حتى لو تم الإقدام، يعني إذا تم الإقدام بهذه الخطوة أيا تكون مبررات، هذه الخطوة غير سليمة وغير حميدة. هذه بتطعن دولة لبنان،
0: سيادة مفوضات لبنان اللبنانية، أول شيء الإسرائيلية، بتطعن نظرة أمريكا إلى داخل لبنان وحتى نظرة الدول. نحن عم نساعدكم، أنتم مش عم تساعدوا حالكم حتى بالأمور الدبلوماسية.
1: أنا قبل ما أتوقف عن نظرة الدول، أنا كمواطن لبناني حقي أنه دولتي تكون عم بتصون سيادة دولة، سيادة الوطن، وكون عم تحمي لبنان من التدخلات التي تنتهك أبسط حقوق، أبسط قواعد العلاقات بين الدول. فبتصور ما بيحمل تعليق أكثر، لأنه إذا أقدموا على، أنا بشك رئيس الجمهورية ياخد بصدره هيك خطوة، وهو يلي وقت اللي استقبل الوفد الإيراني صبيحة الشيعة السيد نصر الله كان كتير صريح معه رئيس جوزيف عون وقال لهم نحن ما بنحمل كل شيء عم تعملوه بلبنان. والرئيس عون هو يلي طلع ذكر حزب الله انه انت ولعت البلد بالتاني من آذار كرمة لدماء الخامنئي، وانت فوتنا بمرتين بحروب ما قلنا فيها. يعني الرئيس جوزيف عون يدرك أكثر من يدرك حتى واقع التدخل الإيراني السافر بلبنان، والأمر لا يقتصر على ترحيل الشبانه، وفي إجراءات متخذتها الدولة اللبنانية وعلى رأس اليوم رئيس جوزيف عون، هي منع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت. فما يعني بتصور بيستبعد يقدم على هيك خطوة؟ إذا أقدم على هيك خطوة بيكون وقع نفاق الرهاب أو الـ الـ الـ الـ الخوف أو البحث عن محاولة استيعاب. محاولات الاستيعاب إذا كانت على حساب الوطن فواتيرها عم تكون كتير غالية.
0: من الدبلوماسية إلى الميدان الجنوبي، صحيح أنه الاستهدافات ما بتكون بكثرة في الضاحية الجنوبية وغيرها وتوقفت نهائيا، ولكن بعد موجود بالجنوب اللبناني والعين حاليا على علي الطاهر. هل علي الطاهر سوف تكون بداية شرارة هذه الحرب وهذه المواجهة بظل تعنت حزب الله بتسليمه إلى الجيش اللبناني؟
1: علي الطاهر هي خير تجسيد للواقع اللي عم نعيشه اليوم. واقعه بكل بساطة، يا نحن عنا دولة، هذه الدولة هي المفروض تكون عم تمتلك حصرية السلاح وهي اللي بيكون تمتلك قرار الحرب والسلم، أو نحن يعني بلد فلتين، ساحة فلتين. ما بنقدر نطلب من المجتمع الدولي يوقف لجنبنا ويساعدنا بأنه نردع إسرائيل وتوقف اعتداءاتها وتنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبذات الوقت نحن أعجز من أنه نضبط سيادتنا وأنه نحتكر السلاح. فعلي الطاهر أو غيره، طالما أنه في سلاح غير شرعي، وطالما أنه الإيراني من خلال الحرس الثوري ومن خلال حزب الله عم بيحول لبنان لا صندوق بريد توصل رسائله وتحسن شروطه التفاوضية، كل الأشياء الثانية ما تعود ذو جدوى.
0: ملف مهم يعنى هو بأولويات المواطن اللبناني، ملف الكهرباء. في كتير حملات حالياً عم بتصير بين التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة حالياً يلي محسوبة على الوزير الجوصدي من القوات اللبنانية. لماذا دائماً في هذه الحملة الموجهة سياسياً أول شيء على حساب المواطن اللبناني في ظل عدم وضوح الصورة؟
1: لا، الصورة بتصور كتير واضحة. بكل بساطة، وزير جوصدي وقت استلم بشباط 2025 وزارة الطاقة استلم 4 ساعات تغذية من الوزير فياض يلي بيدعي انه فيها نجيب الكهرباء 12 ساعة، وياريت هو جابها بقيمه 12 ساعة. واللبنانيين بيعرفوا هذا الشيء وكانوا عم بيعيشوا هذا الشيء، لبل بالصيف 2024 بشهر اب غرق البلد لأكثر من يوم بلاك اوت ما عشناها نحن لليوم. هيدي وقائع قائمة ما في حدا ينكرها. الفرق بال 15 سنة 16 سنة من 2009 عمليا ل 2025 لإدارة التيار الوطني الحر لا هيدا الملف، واليوم فرق كتير شاسع. 16 سنة الدولة اللبنانية ما كانت عم تعيش حالة حرب ما هي اليوم، الدولة اللبنانية ما كانت مقفلت وقطاع المصرفي مضروب فيها، الدولة اللبنانية كان عم يدفع عليها مستثمرين منذكر منهم الصندوق الكويتي يلي هشلوه بس عرض استثماراته، كان بدهم ياخذوا المصاري وهن ينفذوا، وباعوا معروف مصداقيتهم بين العالم، أو حتى الطرح اللي طرحته سيمنز. والصندوق الكويتي في محاضر مثبتة مش حكي، وفي كتير كانوا حتى شهود أحياء بلبنان اليوم كانوا شاهدين على هيدا الحادثة. إذن الواقع سابقا كانت الدولة مع مصاري قادرة تستثمر، الواقع الحالي الدولة ما مع مصاري لأنه الدولة مقفلسة، القطاع المصرفي فيها مضروب ومصنف، الدولة عم بتعيش حالة حرب. ورغم هيدا كله بشباط قبل الآذار من خلال فقط الجباية قدرت كهرباء لبنان توصل لبين 7 إلى 9 ساعات أو 10 ساعات تأمن التغذية، ولكن حرب على مضيق يعني ضرب مضيق هرمز وكل يلي رافع والجنون لأسعار المحروقات أدى إلى أنه القدرة الشرائية تتراجع لدى كهرباء لبنان، إلى جانب اليوم تخلف عن الجبهة بسبب الحرب بالجنوب، إلى جانب الإعفاء يلي أعطته الحكومة اللبنانية أعطته، ولكن لم تدفع هي البديل للمؤسسة كهرباء لبنان تضل تقدر تأمن. كل هيدا خلت نعيش حالة تراجع اليوم عم بيتم العمل على الحد منها. ولكن خلينا نذكر كتير منيح، نحن بشباط بس صرنا للسبعة لتسع ساعات كان الاستدانة صفر، في حين انه بمرحلة السابقة مليارات الدولارات تم استدانتها.
0: طيب يعني خلينا
1: مثل 2017 مليار 380.
0: وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني كتبت ب 12 ديسمبر 2025 وعدوا القوات اللبنانية المواطنين بكهرباء 24 على 24 خلال 6 أشهر، وبعد 10 أشهر وصلنا لساعتين كهرباء بنهار لأول مرة من 40 سنة. المستفيد الأول من أزمة الكهرباء هن المولدات، المعروف كمان لأي جهة بينتموا، والمتضرر الأول المواطن والاقتصاد. وبترجع بالتابع بتقول كل التبريرات ما بتفيد، وزير الطاقة لازم يتحمل المسؤولية وتنطرح الثقة فيه. وبتختم تغريدتها مظبوط بدكن وفيكن تخربوا البلد وتعتموه، استحوا بقى.
1: يعني بالحقيقة بتصور الشعب اللبناني هو خير مين بيرد على الوزيرة ندى البستاني، لأنه يعني إنجازاتها بتحكي عنها. بس إذا أول شيء بس يحكوا عن الموتورات هن اللي بسبب فشلهم بتأمين الطاقة طيلة 15-16 سنة كرر سوية على الموتورات. الموتورات هن التيار العوني بدائرة بيروت الأولى كان عم بياخد أحد أقطاب الموتورات شمعون مرشح على لوائحه. يعني العونيين هن يلي كانوا عم بيعوموا أصحاب الموتورات وعم بيفوتون معهم على المجلس النيابي، مش التيار مثل الوزير صدي أبداً. وإذا بدنا نحكي ونقول استحوا بقى، يا ريت الوزيرة السابقة ندى البستاني على سبيل المثال يلي اليوم هي وتيار عم يعمل حملة وين معامل الزوق ما بتشتغل، يا ريت فيها تخبرنا. يعني بالزوق في معملين، في معمل في اليوم عقدة قضائية بسبب شكوى بين المؤسسة كهرباء لبنان والمشغل، هيدا أمام القضاء الحل ترجع تم تشغيله. المعمل الآخر هون يا ريت ندى بتخبرنا، لانه هي بال2016 وقت كانت مستشاره وزير الطاقه خرجت تحكي باسم الوزاره وتقول انه راح يكون في ورشه ترميميه لهيدا المعمل القديم تيصير مطابق للمعايير البيئيه، وصرف فينا 150 مليون دولار على اساس اعمال اعاده تاهيل، غير انه 80% من هيدي الاعمال ما استكملت. وهي ست ندى بال 2019 خرجت تعلن وقف العمل بمعمل زوق نهائيا لأسباب بيئية. يعني في 150 مليون دولار دفعتنا ياهن تتحول معمل يطابق الشروط البيئية ورجعت سكرته لأنه ما بيطابق. هيدول 150 دولار 150 مليون دولار هن على عاتق الوزيرة البستاني وعلى عاتق التيار تبعها، وحق اللبنانية يعرفوا كيف صرفون وليش بال2016 قررت تصرفون ورجعت غيرت رأيها بال2018 وقت اللي كانت مقررت تترشح على النيابة بال2016 لأنه كانت بتعوم حالة وزارية وتعمل إنجاز، بال2019 فتحصد بعض الأصوات من أهالي كسروان يلي تعبوا من معمل الزوق. فاللي بده يصحي بتصور هي ست ندى وطيارة السياسي، لأنه يعني ما بعرف كيف الواحد له عين يطلع يحكي بس يكون مرتكب كل هالارتكابات. وتما نحكي بارتكابات خيي، نحن ما بدنا نقول شيء، بالأمس تم تحويل ملف البواخر طاقة والنفط يلي استخدم لها للتدقيق الجنائي. ليش جن جنونهم؟ ما حدا ناخد شيء حكم بحقهم، عم بيقولوا عم ينقال تفضلوا هيدا الملف عم تدي جنائي مع الشركات مع مكاتب دولية محترفة. إذا هن هالقد وصيم حالهم ما لازم يعملوا هالحملات ويكونوا هالقد يشرقبوا بمجرد من ذكر انه هيدا الملف انخط على مسار بديء الجنائي هو او سجن يلي قبل 3 ايام مؤسسه كانت اعلنت نشر دفتر شروط بديء الجنائي تبعه على هيئه الشراء العام.
0: طيب سؤال
1: بالخلاصه
0: تفضل.
1: بالخلاصه حق الناس علينا يكون عندها كهرباء ومي.
0: هل بدي اسالك
1: هيدا حق الناس وشو ما تحكي الناس وهيدا وجعها ووجعنا وكلنا عم نعاني من ذات الشيء، بس مش حق يلي اهدر مصاري وروح الفرص وهشل المستثمرين وقعد 16 سنه يعمل سدود ولا سد عرف خلصه وجاب بواخر كان جابها مؤقته على 3 سنين تحول التمديد مره 2 3 كلفتها اكثر من شرائها، كان جيبها تكون عم بيعمل معامل فيغطي الجاب بتقدر تغطي 20% جاب البواخر وما عمل معامل حديثه. هيدا يلي مرتكب كل هيدا الارتكابات هو مش حقه يحكي، الناس حقه وجع الناس مشروع، ولكن في وقائع اليوم عم نعيشها.
0: طيب امام يلي عم بيصير المواطن بده كهرباء، شو الحل اليوم يلي الوزاره فيها تقدمها للمواطن؟ ما عم نقول 24 ساعه كهرباء، بس على القليل يكون عن جد في كهرباء، لانه مثل ما قلت هي امور اساسيه بحياته.
1: تيكون معين الحل يلي هو مش حل ترقيعي، هو بناء معامل. نحن بحاجه لمعملين، هالمعملين تقريبا بكلف كل معمل نحو مليار دولار، لانه نحن اليوم القدره الانتاجيه بتشكل نحو ثلث حاجتنا كلبنان. ما في شيء بيحل لك يا الا انك تزيد الانتاج تقدر تامن، بتزيد الانتاج بشكل كبير في المعامل وبتستعين اكيد بالطاقه النظيفه بالطاقه الشمسيه اللي اليوم الهيئه الناظمه عم تشتغل على رخصها وماشي هذا المسار. بس تقدر تجيب معامل بدك مستثمرين. بيسالوا البعض انه ليه ما تجيبوا مستثمرين؟ بكل بساطه الاي اف سي اللي هو جزء من البنك الدولي تم التواصل معه من وقت جينا على الوزاره، هو مكلف بيكون انه يبحث عن مستثمرين. في عشرات مستثمرين مستعدين يجوا على لبنان ولكن طالبين شغلتين، ضمانات ماليه وضمانات امنيه. اذا حدا ضمانات الماليه تواصل وزير الطاقه مع وزير المال مع البنك الدولي تجربوا يلاقوا مخارج ضمانات الماليه، ولكن في حدا اليوم يامن ضمانات امنيه تيجي مستثمر يحط مليار دولار بلبنان؟
0: ضمانات امنيه صعبه تنعطى لسيما بكل شيء عم بيصير بالمنطقه.
1: مشان هيك ما رح يكون في لا استثمارات جديده بلبنان، لا في اعمار بلبنان، لا في ضخ اموال ليخرج لبنان من ازمته الاقتصاديه اللي عم بعيشها من 2019 طالما حزب الله يمتلك السلاح. الممر الالزامي لبنان ينهض هو الانتهاء من السلاح غير الشرعي لحزب الله، وتاليا الانتهاء من استعمار ايران للبنان. يعني بس يخرج قليبافي قلنا انا عم اتواصل مع المقاتلين وبس انفجر بيجر بسفير ايران وبس هيدا بيجسد الاحتلال الايراني اليوم يلي عم نعيشه بشكل او باخر. اذا ما خلصنا من هاو كل الاشياء الاخرى في صعوبه. بتقلي شو عم تعملوا بهيدا الوقت؟ بهيدا الوقت عم ينشغل على اشياء بتساعد بس منا حل نهائي. منا اكيد رخص الطاقة الشمسية يلي عم تفعل بشكل كبير من بعد ما تم تشكيل الهيئة الناظمة، منا الربط الكهربائي مع دول المحيطة، منا استجرار الطاقة والغاز، واليوم مسألة الصيانة اللي عم بيخضع لها أنبوب الغاز خط الغاز بشمال لبنان ما تنتهت. هيدي خطوة بتساعد لأنه نحن قادرين نحول دير الأعمار على الغاز، بس بنحوله على الغاز موفر بالفاتورة، بنوفر بفاتورة التلوث يلي عم تضر اللبنانيين وعم تزيد من أمراضهم، وتاليا إذا وفرنا بالفاتورة بصير نقدر نعمل مانجمنت أحسن أو إدارة أحسن لأموال مصر كهرباء لبنان، بخليها تجيب محروقات أكثر وتزيد ساعات التغذية أكثر.
0: الصحافي جورج عقوري أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه القراءة يلي لها علاقة بالقطاع الكهربائي إضافة إلى المسار الميداني الجنوبي والمسار السياسي. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: تبرد تبرد تبرد تا تا بولي تا بولي تا.
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاح اكسترا تفاحتين اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الان بالعجقه رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوه مثلجه جديده متوفره اوريجينال وزيرو
3: خير شو في احكي ليه ساكت عمين عم تكذب
4: انطوق ليه بدعت لسانك
3: لاكل هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس نيلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
7: قلبي 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي قبل ظهر اليوم تفجير ضخم ببلدة كفر تبنية، تردد صدى بشكل قوي جدا بمختلف المناطق الجنوبية. كما نفذ تفجير كبير ببلدة يحمل شقيف، تردد صدى بشكل قوي جدا في مختلف المناطق اللبنانية. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية أعمال تجريف وتخريب عند الأطراف الغربية لميس الجبل، حيث تعمد الجيش الإسرائيلي من خلال جرافاته العسكرية على جرف وهدم المدارس المؤقتة في المدينة، والذي شيدته وافتتحته بلدية ميس الجبل بعد الحرب الأخيرة بالتعاون مع مجلس الجنوب واتحاد بلديات جبل عامل. واستهدفت غارة من الطيران الحربي إخراج مجدل زون قضاء صور، وأقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير بنى تحتية وعدد من المنازل في بلدة مجدل زون قضاء صور، كما استهدفت غارة بلدة حولة. هذا وأضرمت القوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدة لخيام النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي للبلدة قرب المدارس. وترافقت هذه العمليات مع سماع دوي انفجارات متتالية وتصاعد كثيف للدخان، فيما تتسع رقعة الحرائق في عدد من النقاط داخل البلدة.

0: دافعت رئيسة الوزراء اليابانية عن تفضيل العمل من مقر إقامتها الرسمي، قائلة أن ذلك يتيح لها العمل لساعات طويلة من دون إرهاق موظفيها بحسب بلومبرغ. وكتبت على منصة أكس: الأعمال التي تجرى في مقر الإقامة الرسمي هي مهمة جداً بالرغم من رؤية الصراصير في مقر الإقامة. تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التابوت المفتوح الأمير المحارب من العصور الوسطى ديمتري دونسكوي الذي اكتشف الرفات الخاص به في الآونة الأخيرة خلال أعمال ترميم بكاتدرائية رئيس الملائكة في موسكو. وتقع الكاتدرائية الأرثوذكسية داخل مجمع الكرملين، وكانت على مر القرون مقبرة لأكثر من 40 من القياصرة والأمراء الروس. قطع روبوت صيني شبيه بالبشر مسافة 100 متر ب 9.39 ثانية خلال التصفيات التمهيدية لدورة ألعاب الروبوتات الشبيهة بالبشر العالمية يلي أقيمت ببكين، متفوقاً بذلك على الرقم القياسي العالمي للرجال الذي يحمله أسطورة اللاعب. وقال منظمون أن الروبوت الذي طوره مركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر فاز في تصفياته التمهيدية في افتتاح النسخة الثانية من ألعاب الروبوتات البشرية العالمية. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الآن بالعشاء رايح على الشغل على البحر.

0: عالجبل أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

تطلق النمسا أول قمر اصطناعي عسكري بيحمل اسم بيوكناست بشباط المقبل بهدف إجراء أبحاث بمجال التكنولوجيا الفضائية وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعات المحلية. وبيحمل هالصاروخ القمر الاصطناعي النمساوي يلي بيستغرق تطويره سنة ونص بكلفة نحو 1,000,000 يورو لرصد أجهزة التشويش على نظام الملاحة العالمي يلي بيرتكز على الأقمار الصناعية بمداره وعلى سطح الأرض. وذلك عن طريق مراقبة نطاق تردد نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية ومعايير جودة الإشارة وقوتها للبحث عن التغييرات غير المتوقعة بالإشارة. وقدمت الشركة النمساوية الناشئة المتخصصة بتطوير أنظمة دفع الصواريخ والأقمار الصناعية نسخة جديدة من نظام دفع يستخدم من خلاله محرك صغير جداً بقوة دفع بتبلغ 2 نيوتن فقط يعمل بالإيتان وأكسيد النيتروز لنقل القمر بدقة إلى مداره وتعديل موقعه وتنفيذ مناورات مراوغة سريعة عند الضرورة. تعتزم مجموعة علي بابا القابضة الصينية جمع نحو 10 مليارات دولار أمريكي عبر طرح أسهم جديدة ببورصة هونغ كونغ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. خطوة علي بابا بتهدف لتعزيز بنيتها التحتية وتنافسيتها العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الشركة سوف تطرح 710 ملايين سهم بسعر 112.7 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، ما يمثل خصم بنسبة 3.6% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي. يطور كل من روسيا وأوكرانيا نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الصناعية ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك بحسب ما كشف عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. والعام الماضي قيد ماسك قدرة روسيا على الوصول للأقمار الصناعية على خلفية الحرب بأوكرانيا، وبرجح الخبراء بأن تكون هذه الخطوة زعزعت تكتيكات القوات الروسية وقوضت قدراتها الهجومية. وذكر زيلينسكي بتصريحات له بأن الروس يطورون مقابل ذلك ستارلينك بالتعاون مع الصينيين، وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026. وأشار إلى أن أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من المشروع، موضحا أنها تنفذ مشروعا مماثلا مع بلد أوروبي، وصرح: بدأنا بالتجربة.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. علقان بالعشقة؟ راي على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تاع بولد تاع بولد تاع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

في كتير أفكار بحياتنا اليومية، ولكن منذ أن وجد الإنسان ما توقف عن التفكير والبحث عن طرق جديدة لحتى يفهم العالم ويحسن حياته. بعض الأفكار لم تكن مجرد أفكار عابرة، بل كانت نقطة تحول غيرت حياة الإنسان والمجتمعات. وإذا نظرنا إلى تاريخ البشرية، منشوف أن أعظم التغييرات بدأت دايماً بفكرة. من أهم هالأفكار فكرة الزراعة والاستقرار، فعندما تعلم الإنسان زراعة الأرض وتربية الحيوانات لم يعد مضطراً للتنقل المستمر بحثاً عن الطعام. وهيك بدأت الكرة بالظهور، ثم المدن والحضارات، ويمكن القول بأن الزراعة كانت من الأفكار الأولى يلي نقلت الإنسان من حياة الترحال إلى بناء المجتمعات المستقرة. من بعدها كانت فكرة الكتابة يلي غيرت طريقة الإنسان بحفظ المعرفة. قبل الكتابة كانت المعلومات تنتقل بشكل أساسي من شخص إلى آخر عن طريق الكلام والذاكرة، وكان من السهل أن تضيع المعلومات أو حتى تتغير الكلمات. أما الكتابة فسمحت للإنسان بتسجيل التاريخ والقوانين والعلوم والأفكار ونقلها إلى أجيال مقبلة، وبفضلها أصبح بإمكان الإنسان أنه يبني على كل شيء اكتشفه الغير بدل أن يبدأ من الصفر بكل مرة. ومن الأفكار يلي كان لها تأثير كبير بفكرة الطباعة، فعندما أصبحت الكتب هي إمكانية للإنتاج بأعداد كبيرة لم تعد المعرفة حكراً على فئة محدودة من الناس. انتشرت الكتب والأفكار العلمية والفلسفية، وازداد انتشار التعليم، وساعد هالأمر على ظهور نهضة فكرية وعلمية غيرت وجه العالم. أما فكرة المنهج العلمي فغيرت الطريقة يلي بشوف فيها الإنسان الطبيعة والمشاكل من حوله، فبدل الاعتماد فقط على التخمين أو المعتقدات أصبح الإنسان بيعتمد على الملاحظة والتجربة والأدلة للوصول للنتائج. ومن هون كان الأسلوب يلي تطورت من خلاله مجالات كتيرة مثل الطب والفيزياء والكيمياء والفلك.

عالمنا مليء بأشياء غامضة ما قدر الإنسان حتى اليوم أنه يكون ويوجد لها تفسير نهائي، وربما لها السبب بينجذب الناس دايماً إلى كل شيء مجهول، فكلما اكتشفنا شيئاً جديداً ظهرت أسئلة أكثر. من أكثر الأمور غموضاً أعماء المحيطات، فعلى الرغم من أنه معظم سطح الأرض مغطى بالماء، بعد في أجزاء كبيرة من أعماء البحار غير مستكشفة بشكل كامل، وبهيدي الأعماء بتعيش كائنات غريبة تكيفت مع الظلام والضغط الشديد، وبعضها يبدو وكأنه ينتمي إلى عالم آخر. ومن الألغاز الكبيرة أيضاً المادة المظلمة والطاقة المظلمة، يلي بيعرف العلماء أنه في كتير أمور بتأثر بحركة المجرات وبتوسع الكون، ولكن الطبيعة بهيدا الأمور بعد غير مفهومة بالكامل. والمثير للاهتمام أنه ما نراه بشكل مباشر بيمثل جزء صغير فقط مما يعتقد أنه موجود بهيدا العالم. ومن الأمور يلي بتثير الفضول الأحلام، كلنا منحلم، ولكن العلماء بعدهم عم يدرسوا لماذا يصنع الدماغ قصص وصور ومواقف أثناء النوم، ولماذا نتذكر بعض الأحلام وننسى معظم الأحلام بعد الاستيقاظ. ومن الغموض يلي حير العلماء أيضاً الوعي البشري، فنحن منعرف كتير عن الدماغ، ولكن ما منعرف أنه مليارات الخلايا العصبية بتشتغل كمان، فكيف بتتحول هالنشاطات إلى أفكار ومشاعر والذكريات وإحساس؟ وليه نحن بنشعر بأنه نحن وأنه نحن عايشين بعالم تاني؟ هالأمر يلي بعد لحتى اليوم العلماء ما عرفوا الجواب. وفي لغز آخر مرتبط بالزمن، نحن منعيش الماضي والحاضر ومنتجه نحو المستقبل، ولكن طبيعة الزمن نفسها بعدها بتثير أسئلة عميقة. ليه منتذكر الماضي وما فينا نشوف المستقبل؟ وليه الزمن وكأنه عم بيصير باتجاه واحد؟ كل هالأسئلة دفعت العلماء والفلاسفة إلى التفكير طويلاً بطبيعة الزمن والكون.

إلى السياسة، فبالساعات الأخيرة بينما تتجه أمريكا إلى توسيع نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران بخطوة من شأن زيادة الضغوط على الدول والكيانات يلي بتواصل التعامل تجارياً مع طهران، استبق الرئيس الأمريكي ترامب لحظة الصفر لإطلاق سيل العقوبات بالتأكيد على أنه إيران تنهار بالكامل. وكتب منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: إيران تنهار تماماً، بعد ساعات على إعلان وزير الخزانة الأمريكية أنه أكبر هجوم مالي على الإطلاق سيبدأ ضد طهران، على أن يكشف تفاصيله بمؤتمر صحافي بوقت لاحق. وكشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية يلي يمكن فرضها على الكيانات والدول يلي بتربطها علاقات تجارية مع إيران بحسب رويترز. كما أضاف المصدر أن الخطط سوف تشمل توسيع نطاق العقوبات بحيث يمكن فرض عقوبات ثانوية على أي نشاط داخل قطاعات معينة بإيران، الأمر يلي بيرفع المخاطر أمام الشركات والجهات الأجنبية يلي بتتعامل معها. وبتختلف العقوبات الثانوية عن العقوبات الأمريكية المباشرة، إذ لا تقتصر أثارها على الأفراد أو الشركات الأمريكية، فهي بتهدف أساساً إلى الضغط على أطراف من دول أخرى من خلال تهديدها بعقوبات أمريكية إذا واصلت معاملات محددة مع إيران. وبذلك يمكن أن يمتد تأثير الإجراءات الجديدة إلى خارج الاقتصاد الإيراني نفسه عبر زيادة كلفة التعامل مع طهران بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين بدول أخرى. والتحرك عم يتزامن ضمن سياسة ضغط اقتصادي أشد على طهران، مع سعي واشنطن لتضييق القنوات يلي بتسمح لإيران بمواصلة تجارتها الخارجية والحصول على كل الإيرادات. ولكن حجم التأثير الفعلي رح يعتمد على تفاصيل العقوبات والقطاعات يلي بتشملها، إضافة إلى مستوى تطبيقها واستجابة الدول والشركات المتعاملة مع إيران. وبحال تنفيذ الخطط بالشكل الذي أورده المصدر، فالعقوبات الثانوية رح تصير أداة أوسع باستراتيجية واشنطن للضغط على إيران، مع انتقال جزء أكبر من هالضغط إلى الأطراف الدولية يلي بتواصل التعامل معها. وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر بأنه تهديد البنية التحتية الإيرانية يعني توجيه ضربات ثقيلة لشرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية.

0: ومذكر بأن رويترز ذكرت بأن وزارة الخزانة الأمريكية سوف توسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران تجارياً، وأكدت بأنها سوف تفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في عدد من القطاعات الإيرانية. وبظل الضغوطات على إيران، أيضاً هناك حرب تجارية تلوح في الأفق. ترامب يصعد الرسوم على كندا إلى 50%، وبعد هذا الفاصل من 5 على 5، الشيباني أي السفير الإيراني سوف يبقى في لبنان، وهذه المرة بقرار رسمي.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

من بعد ما وقف الدولة اللبنانية بعدم التمديد للسفير الإيراني في لبنان، إلا أنه صدر القرار اليوم بالتمديد له 6 أشهر. شو اللي صار؟ الأمن العام اللبناني جدد إقامة السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني 6 أشهر بصفته دبلوماسي سابق عام 2006. وذكرت المعلومات بأنه قرار الأمن العام أتى استناداً إلى مراسيم اشتراعية لبنانية وصلاحية حصرية للمدير العام للأمن العام. بهالوقت كان في إصرار قبل 2 أو 3 أيام من وزير الخارجية يوسف رجي، واليوم كان في دعم الرئيس الحكومي نواف سلام بعدم بقاء هذا السفير في لبنان بالرغم من أي قرار أو اجتهاد أو تأويل. ولكن اللي حصل اليوم هل يعتبر انتهاك للسيادة اللبنانية؟ واللي صار اليوم هل سيفتح النظر مرة جديدة بأن الدولة اللبنانية التي غير قادرة دبلوماسياً هل حتكون قادرة تنزع سلاح حزب الله وبالرغم من كل التصاريح الإيرانية بلبنان والتدخل في الشؤون اللبنانية والميدانية؟ هذا السفير استمر في لبنان بالرغم من كل الجهود اللبنانية لاسيما الحكومة اللبنانية بعدم بقائه بلبنان. من 2 أيام أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بأنه الموقف حاسم من موضوع انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين بلبنان ب24 يعني اليوم، علماً أنه لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسي منه مرغوب فيه. وكان أكد الوزير بحديث صحافي بأنه هيدي المسألة ما بتحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخص منه مرغوب فيه بيتوجب عليه مغادرة الأراضي اللبنانية أو أي أراضي دولة مضيفة لإله، وما بيرجع لإله وأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح لإله سابقاً أي أثر قانوني بيجيز استمرار وجوده على الأراضي اللبنانية. وأكد وقتها بأن الحديث عن أي تجديد أو أي من هالأمور بشكل هرطقة قانونية وبيتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. هيدا كان حكي وزير الخارجية يوسف رجي ب19 الشهر، واليوم ب24 الشهر تم التجديد للسفير الإيراني بلبنان 6 أشهر إضافة بحسب قرار الأمن العام يلي هو استند إلى مراسيم اشتراعية لبنانية وصلاحية حصرية للمدير العام للأمن العام اللبناني بالرغم من قرار الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية. ووقتها كمان ب19 الشهر شدد رجي على أنه أي حديث عن استمرار سريان تأشيرة السيد شيباني أو إمكان تجديدة لا يعتد به قانوناً ولا يمكن أن يشكل أساساً لاستمرار وجوده بلبنان. وأضاف استمرار وجود السيد شيباني على الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه بيتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية، وهذا القرار النهائي واجب التنفيذ ولا يقبل أي استثناء أو تأويل أو التفاف عليه، كما لا يمكن إخضاعه لأي تسوية أو ضع تحت أي مسمى. إذن هالكلام كان ب19 آب 2026، يعني من كم يوم، بوقت ب24 الشهر تم التجديد للسفير الشيباني في لبنان بالرغم من كل ما حصل وتدخلات الإيرانية يلي أصلاً الدولة اللبنانية كانت عم تتحدث عنها من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وحتى وزير الخارجية. اليوم في أسئلة عدة تطرح حالياً على الطاولة، لسيما السؤال هل سوف يبقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في هذه الحكومة ويتسلم هيدي المهام يلي هو طلع هيدا القرار بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة، أو سوف يقدم استقالته من هذه الحكومة لسيما بعد تزايد الملفات وحتى موقف القوات اللبنانية يلي كان بيقول أنه على وزير الخارجية يوسف رجي أنه يكون مع زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وكل الملفات يلي لها علاقة بالمفاوضات اللبنانية ويكون عنده الدور الأساسي. فبالرغم مما حصل هذا اليوم هل سوف يستقيل وزير الخارجية؟ طبعاً هي مش الأيام المقبلة، هي الساعات المقبلة سوف تشهد العديد من الآراء والتغريدات وحتى المواقف السياسية حول التمديد للسفير الشيباني.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
1: زمان قلبي استحلى من زمان،
0: لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه.

0: الساعه 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 او عبر تيكتين بوكس اوفيس.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: منتابع خمسة على خمسة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. وإلى قصة طفلة اسمها لياندرا، هيدي الطفلة يلي عمرها 15 عندها حالة مرضية صعبة وراثية وبحاجة ل 2.5 مليون دولار لحتى تكون عم يحطوا لها جان محل الجانية اللي هي ما عندها إياه، هيدا الطفلة يلي اسمها لياندرا. أهل عم بيحاولوا بكل الطرق يكونوا عم يقدروا يأمنوا هيدا المبلغ لحماية بنتهم، والأم حتكون موجودة معنا بالاستوديو هذا الأسبوع أو ربما الأسبوع المقبل بأبعد تقدير لحتى نحكي أكثر عن وضع لياندرا ونكون كلنا سوا عم نتشارك لحتى نقدم هذا الدعم المعنوي والمادي لنكون عم نجمع المبلغ المطلوب لتكون الطفلة لياندرا قادرة تعيش وتكفي حياتها.
3: كل شيء عملنا، كل شيء في فصادة والمنتجة مشان إنه نتأكد إنه كل شيء رح يكون منيح.
4: لياندرا هي طفلة عمرها 5 أشهر عم بتعاني من مرض نادر اسمه SMA. هالمرض بيخليها تنشل تدريجيا لتوصل بالآخر وللأسف لمرحلة الوفاة. كرمال لما توصل لهالمرحلة علاج لياندرا هو حقه 2.5 مليون دولار. كل حدا فينا ممكن يساعد لياندرا لو حتى بدولار واحد.
5: نحن إذا 1.5 مليون شخص شافوا الكاتب على لياندرا وكل واحد تبرع بدولار، مش صعب نجمع 1.5 مليون. أنا أول ما عرفت طلعت على الديسي رفقة، رحنا على مار شربل، هن المحل الوحيد اللي في كيك تطلع تفضفض عندهم، ومن جوا مآمنة أنا أنه في شيء عجيبة رح تصير أو رح نقدر يأمن المبلغ بسرعة، لأنه الوقت مش لصالحنا. يعني كل ما تأخرنا نحن كل ما الأشياء اللي عم تفقدها ما فيها ترجع تتخذها، يعني بيبي بالنهاية وبيحق لها تعيش مثلها مثل غير أولاد غير بلدان الإبرة بيقدروا ياخذوا الأولاد بس يخلقوا يعني وبيكفوا حياتهم طبيعي. نحنا تقريبا من عمر 3 أشهر بلشنا نحس انه ما كتير تتحرك مثل غير ولاد، بس كنا نقول انه يمكن بعدها صغيره بعد في وقت، لحد ما قررت اخذها على النورولوج وشخص لها الملادي، بس كان بده يتاكد. عملنا فحص جينيتيك وكان الشوك كتير كبير انه مبلا عندها هيدي الملادي اللي اسمها SMA سباينال ماسكولر اتروفي. ساعدونا مشان لياندرا تضل عايشه، قادره تمشي، قادره تحكي، قادره تتحرك، تقدر تاكل، تقدر تحكي، تعيش مثلها مثل غير ولاد يعني.
2: فيكم تبعتوا وش على وش لليوندرا بدولار واحد أو قد ما فيكم تساعدوها لحتى تكون عم بتكفي حياتها على الرقم 71-891-342. فإذا لتكونوا عم بتساعدوا ليوندرا أنه تكفي حياتها ويكون عندها حب الحياة ويقدروا أهلها يشوفوها عم تكبر وعم تتخرج، تواصلوا وبعتوا تبرع لو دولار واحد على الرقم 71-891-342 كرمال لياندرا تكفي حياتها.
5: فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون السيدة الأولى لعمتهم، أنا أم الطفلة لياندرا المصابة بضمور العضل الشوكي SMA تايب 1 واللي قصتها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من شهر لليوم. عم نجدك كأم محروق قلبها على بنتها لياندرا، اليوم بصير عمرها 6 أشهر وكل يوم عم بيقطع، عم تخسر وظيفة من وظيفها. علاجها موجود بس كلفته كتير غالية. قدرنا نأمن نحن ومشكورين كل العالم اللي ساعدتنا بكل ليرة وبكل صلاة. قدرنا نأمن 600,000 دولار من أصل 1.5 مليون. عم نجدك كباي قبل ما تكون رئيس الجمهورية تتبنى قضية لياندرا وتعتبرها بنتك لنقدر نوصل الصوت ونخليها تأمن العلاج بأسرع وقت ممكن. جينا بعد 7 سنين من الزواج، حسينا شوي تأخر بالحركة على عمر 3 أشهر، فقررنا ناخدها تشيك أب عند النورولوج. كان الشوك هناك وقت تشخص لها أنه عندها SMA.
6: هذا المرض هو SMA، يعني هو Spinal Muscle Atrophy، بالعربي هو الضمور العضل الشوكي، اللي بيؤدي إلى أنه تخسر كل وظائفها، يعني من حركة، من بلع، من أكسجين، بيوطى الأكسجين معه، يوصل مرحلة آخر شيء وقت يتطور كتير المرض إذا ما تعالج على الساعة صريع بهذه الحقنة اللي احنا عم نحاول نأمنها، الجرعة اللي عم نحاول نأمنها، انه للأسف انه البيبي يوصل لمرحلة يفوت حياته.
5: هي إبرة انجكشن واحدة بالمصل قادرة تخلص لها حياتها لليوندرا وتخليها تعيش مثل مثل غير أولاد. كلفتها $1.5 مليون بيقدر يساعدنا هيدا رقم الوش.
2: فإذا رقم الوش هو 71-891-342. خلونا كلنا نكون حدن إيد وحدة حتى نساعد هيدا الطفلة يلي عمرها 5 أشهر تكفي حياتها. حنسمع هلا فيديو ونداء من الممثلة نغم أبو شديد يلي رافقت ليوندرا، راحت لعندها على البيت وحتى هي عم بتوصل كمان رسالة لنكون كلنا سوا حدا. بدي أرجع أذكر بأنه رقم الوش هو 71-891-342.
7: وزعيلكن احذروا أنا مع مين؟ مع بيبي ليوندرا حبيبة قلبي. ليكو ليكو ما أهضمها ليوندرا، هالولد اللي شاغلة السوشيال ميديا والتلفزيون والإذاعات والمجتمع، بس لسوء الحظ شغلته بوضع الصحي، ولسوء الحظ كمان بعد ما قدرنا نجمع $1.5 مليون تجمع تقريبا $500,000، وبعدها ناطرة ليوندرا بس وضعها أبدا أبدا ما بينطر. أنا عندي شيء الكونية قلنا كتير وحكينا كتير، بس عندي فكرة. هيدي البوكس اللي عملوها أهلها لليوندرا هي بوكس فيها تنحط عند الكوافير، عند السوبر ماركت، عند بوتيك، وين ما كان. حبيبي أبورني وين ما كان، لأنه هالشي بيساعد. بس الفكرة اللي عندي إياها والأحلى، أنتوا بتعرفوا أنه هلأ موسم عزايم غدا عشوات بيعملوها الناس ببيوتهم، فبليز بتقولوا لهم للجستس تبعكم يلي عزمينهم، نحنا ما تجيبوا معكم شي، ما تجيبوا هدايا، بس رح يكون في بوكس ببيتنا باسم ليوندرا مساعدات بديل هالكادو اللي رح تجيبوا لنا اياه، نحطه القيمه بالبوكس، وهيك رح نقدر نجمع ورح نقدر نساهم بانقاذ روح ليوندرا. يا بورني شوفي اسمى، شوفي اسمى من انك تنقذ روح. هيدي هديه، هدية بتعملوها لا الله لليوندرا لأهل ليوندرا. شوفي أسمى من هيك هدية ومن هيك عطاء. وبدو أطلب كمان من يلا عم يعملوا لايك حياتي، أبورني أبورني أوكي أوكي أوكي، اللي عم يعملوا لايك على الإنستغرام بليز بليز بليز مع هاللايك بعتوا دولار، كل لايك بعتوا دولار، وشوفوا قدي رح فينا نجمع. أبورني أوكي أوكي حبيبي.
2: فإذا لكل حدا حابب يكون عم بيساعد هيدا الطفل لأنه تكفي حياته وأهلا ما يخسروها، تبعتوا على الوش على الرقم 71-891-342.

0: منتابع معكم بقصة الطفل لياندرا. فيكم تتواصلوا وتكونوا عم بتساعدوها عبر وش ماني على الرقم 71-891-342، وحنسمع هلا كلمة من بيا لحتى يخبرنا أكثر عن وضع الطفلة وكيف وصلت لهم بعد 7 سنوات من الزواج.
1: بعد 7 سنين زواج وعدة محاولات أغلبها بقت بالفشل، آخر شيء الله كرمنا ورزقنا بلياندرا، نورت علينا البيت، كانت عطية حلوة من الله. بس للأسف بعد فترة ما خلقت لاحظنا أنه حركة الأطراف عندها ضعيفة مقارنة بغير أولاد بعمرها، فرحنا عند حكيم نيورولوج اللي هو حكيم طب أعصاب الأطفال، فحصها شك بشي، هو طلب لنا فحص دم، جينا نعمل بين للأسف أنه مع ضمور العضل الشوكي اللي هو SMA type 1، اللي هو كان كثير سيفير بيؤدي لشلل بالحركة وصولا ل لا لا بيأثر على النفس، بيأثر على البلع، بيأثر على الرواية، وصولا لا سمح الله يعني بالآخر إنه البيبي يفقد حياته.
2: الحل لهالمرضية هي إبرة تنعطى مرة بالحياة، بس مشكلتها هيدي الإبرة إنها كتير غالية، يعني حقها فوق $2 مليون، ونحن بدنا نشتغل إنه نجمع حقها مشان نقدر نعملها لليوندرا، لأنه هي الوحيدة اللي بتقدر تخلي حالتها ما تتطور للأسوأ، بالعكس بتخليها تجلس راسها، يمكن تقعد ترجع تحكي تاكل مثل غير أولاد، يعني هي الحل.
1: نحن فتحنا ويب سايت، فتح لي خيي من كندا اسمه GoFundMe، في رقم حساب للتبرعات، وكل دولار بينحط فيه بيعمل فرق بإنقاذ حياتها، لأنه كل ما كان أبكر تنعمل الإبرة كل ما كان أحسن بإنقاذ حياتها، وشو بتبقى من عندها من أعصاب وخلايا ممكن تضل تخليها تتحرك أو تتنفس أو تبلع.

0: ومع هيدي الدعوة من البي لحتى كلنا سوا نوقف حد ليوندرا، نوقف حدا ونساعدها لتكون عم بتكفي حياتها وأهلها ما ينحرموا من وجودها معهم. فيكم تتبرعوا على الرقم 71-891-342 لحتى تكونوا حدا تساعدوها وأيضا توقفوا حد أهلها. نهاية حلقتنا من 5 على 5، بنعطيكم موعد الأربع بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا قلبي أو يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلو.
4: كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
5: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد
4: عبيدو. غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

يا ابني لا تخوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء اذيتك قربت صوبك شيء لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: قريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
0: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
0: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
0: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

وأنا بقدر أنسى بهية أول أغنية لنادي بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلو تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد عم بيزيد، وانت حامل السلم بالعربية.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار اغنيه

0: إذاعة جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلا بلا حبك يا ولد، حاجي تحكي